الأمريكي دونالد ترامب منح طهران مهلة ليومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق في وقت حذر فيه الحرس الثوري من أن أي عدوان جديد سيواجه بفتح جبهات جديدة وضربات ساحقة قد تتجاوز حدود المنطقة. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في محاولة لدفع الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. أما في مضيق هرمز فقد تم رصد شللا شبه كامل في حركة الملاحة البحرية مع توقف سفن وناقلات نفط قرب جزيرة قشم بعد تشديد الحرس الثوري الإيراني إجراءات العبور والسيطرة في المضيق. في الملف اللبناني، يستمر التصعيد بين لبنان والجيش الإسرائيلي، إذ أفاد موقع ولا الإسرائيلي بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على دير قانون النهر في وقت تواصل فيه القصف والغارات على بلدات الجنوب. وفي تطور آخر، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية شمال المملكة من دون وقوع إصابات. أخيرا، أكد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت بقاعة الشعب الكبرى في بكين متانة العلاقات بين بلديهما ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية. وشدد شي خلال المحادثات على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب في وقت تتصاعد فيه التوترات مجددا في منطقة الخليج. وتأتي القمة في وقت تعزز فيه موسكو وبكين تعاونهما الاستراتيجي وسط تصاعد التوترات العالمية. أعزائي، هذا الموجز انتهى. نشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
7: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معاً يمكننا تغيير حياة الناس.
8: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

0: هناك مهوى القلوب تتدفق مشاعر الحجاج برؤى النور، وترى أطياف من مروا من هنا بالأمس، وتستعاد ذكرى كل جميل وأصيل متعلق ببهاء الأمكنة وبركة الأزمنة.
1: والمستهام الباكي يصفو في كالسقيم
0: وانظر إليهم تجردوا من ألوان الفرقة إلى بياض الاجتماع، رغم أماكنهم البعيدة قربهم الإسلام.
1: يصفو فيك السقيم والمستهام.
0: وعلى قدر الإخلاص فتحت لهم أبواب القبول، تتحرك قوافل مشاعرهم على وتيرة نبضات الأفئدة.

0: ويزداد الحنين والشوق إلى تلك الدير إلى تلك الديار مهوى القلوب. يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً اليوم الخميس الموافق 21 من شهر أيار للعام 2026 والرابع من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447.
1: قد سارت القوافل من السلام.
0: اليوم سنحدثكم عن سيرة أحد العلماء وهو صهر أبي هريرة رضي الله عنه. إنه سعيد بن المسيب، هذا ما سنمتع مسامعكم اليوم بالحديث عنه.

زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتمنى أن تبقوا معنا. أيضا سنتوقف لفاصل إخباري عند تمام الساعة 11، ثم بعد ذلك مجالس الخير يطل عليكم وضيف حلقتنا أمين عام دار الفتوى فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، سيتابع في الحديث عن أيام التشريق وأيضا عن الأضحية والأيام المعدودات والأيام المعلومات كما ذكرنا، بالإضافة إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم من عنده أي سؤال يتعلق بالأضحية أو بصلاة العيد أو نحو ذلك، فأهلا وسهلا بكم بعد موجز أخبار الساعة 11.

فندعو الله تعالى أن يتقبل من حجاجنا الكرام هذا العمل العظيم، وأن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعملاً مقبولاً.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ظللته الغمام.

سعيد بن المسيب ويقال المسيب، ينتهي نسبه إلى إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، سيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة المنورة. أما زوجته فهي أم حبيب الدوسية بنت أبي هريرة رضي الله عنه.

سيرته. كان سعيد بن المسيب من كبار أهل العلم في الحديث والفقه والتفسير القرآني، ويعتبر سيد فقهاء المدينة والتابعين. روى عن عدد من الصحابة وبعض أمهات المؤمنين، وكان أعلم الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حج 40 حجة كما جاء عن عبد الرحمن بن حرملة.

وعن سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد.

0: جمع رضي الله عنه بين الحديث والفقه والزهد والورع وسعة العلم، ويقال له فقيه الفقهاء. كان رجلاً وقوراً له هيبة عند مجالسيه يغلب عليه الجد، عفيفاً معتزاً بنفسه لا يقوم لأحد من أصحاب السلطان ولا يقبل عطاياهم ولا هداياهم ولا التملق لهم. كان يعيش من التجارة في الزيت، فقد طلب عبد الملك بن مروان والي المدينة المنورة في ذلك الوقت يد ابنته، فلم يوافق عليه زوجاً لابنته، وفضل عليه رجلاً فقيراً صالحاً من قومه يدعى كثير بن أبي وداعة القرشي السهمي على مهر وقدره درهمان. ومن أجل ذلك كانت علاقته بالولاة والحكام علاقة يشوبها التوتر والتربص بالمدينة في خلاف الوليد بن عبد الملك.
1: كلما ربي معينا وأجبنا بمحمد.
0: مشايخه وتلاميذه التقى بعمر لكنه لم يسمع منه الحديث، وقال بعض العلماء بل سمع منه، وسمع من عثمان ومن علي وزيد بن ثابت وأبي موسى، وسمع من سعد ومن عائشة وأبي هريرة وابن عباس ومن أم سلمة وخلق سواهم.

روى عن أبي بن كعب وبلال الحبشي وسعد بن عبادة وأبي ذر وأبي الدرداء، ثم إن روايته عن علي وسعد وعثمان وأبي موسى وعائشة وابن عمر وأبي هريرة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب أو المسيب وابن عباس وأبي سعيد في الصحيحين، وعن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية وأم سلمة وغيرهم في صحيح مسلم، وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما في البخاري. روى عنه خلق كثير، منهم الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغيرهم من التابعين.

مدرسة الحديث. تزعم سعيد بن المسيب مدرسة الحديث التي قامت في الحجاز تحديداً في المدينة المنورة، وقد تزعم هذه المدرسة نظراً لغزارة علمه بالأحاديث النبوية الشريفة وتمسكه بالعمل بها، وقد تتلمذ على يده كثير من علماء الحجاز وغيرهم، وتعلموا منه طريقته في استنباط الأحكام، ثم تفرقوا في المدن والأمصار ليقفوا على الأحاديث التي لم يروها علماء المدينة المنورة.

0: ثناء العلماء عليه، مدحه من عاصره من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون في بيان سعة علمه وعظيم معرفته، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المفتين. وقال فيه أيضا علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين.

وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار أي الأحاديث، وأفقههم في رأيه. وقد قال ميمون بن مهران: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب. وهذا يقوله ميمون مع لقيه لأبي هريرة وابن عباس.

مرضه ووفاته. مرض سعيد رضي الله عنه قبل وفاته مرضاً شديداً، كان يقرأ القرآن مع شدة مرضه فيستعين به على ما فيه من البلاء. فعن عبد الرحمن بن حرملة أنه دخل عليه ذات يوم فإذا به يصلي الظهر وهو مستلق يومئ إيماء، كان شديد الخوف من الله يرجو الخروج من الدنيا والله راض عنه. وفي يوم اشتد وجعه رضي الله عنه فدخل عليه نافع بن جبير يعوده فأغمي عليه، أغمي على سعيد، فقال نافع: وجهوه إلى القبلة. فأفاق سعيد وقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قالوا: نعم. فقال له سعيد رضي الله عنه، قال سعيد لنافع: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. وإنه لما حضرته الوفاة ترك دنانير لأهله وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني.

توفي رضي الله عنه سنة 93 على القول الأصح، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. وقد أرخ وفاة ابن المسيب سعيد بن عفير وابن نمير، نفعنا الله به وبالصحابة والتابعين الصالحين، آمين. والحسرات أرجو السلام بالاستقامة والطاعة. هل انتبهتم ماذا قال عندما استيقظ ووجد نفسه موجها إلى القبلة؟ قال: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ومع أحلى الأناشيد سأذكركم على بمواقيد الصلاة لليوم. اليوم الخميس الموافق مثل ما قلنا 21 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 11:55 دقيقة، أذان العصر 2:42 دقيقة، أما المغرب فيحين الساعة 5 دقيقة، 6:24 دقيقة موعد أذان العشاء غدا، أذان الفجر الساعة 5:16 دقيقة، أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:45 دقيقة.

سنتحدث قليلا عن المشي، وكما يقال الحركة فيها بركة. كيف نتغلب على نمط الحياة الخامل؟ مع متطلبات الحياة العصرية بات الجلوس لساعات طويلة جزءاً من الروتين اليومي، سواء للعمل أو التنقل أو حتى الاسترخاء. لكن هذا النمط الخامل يترك آثاراً صحية متراكمة تبدأ بآلام الظهر والرقبة والخمول، وقد تمتد إلى أمراض مزمنة أكثر

natura. ويقول الأطباء أن ممارسة الرياضة وحدها لا تكفي لتعويض ساعات الجلوس الطويلة، مؤكدة أن الجسم يحتاج إلى حركة متواصلة خلال اليوم. وبحسب دراسات حديثة، يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما قد يسرع شيخوخة الدماغ ويزيد خطر التراجع المعرفي والخرف. ويشرح الأطباء أنه عند الجلوس لفترات طويلة يحرق الجسم سعرات حرارية أقل، ما يؤدي مع الوقت إلى تباطؤ في عملية الأيض وتراكم الدهون وزيادة الوزن، كما أن قلة الحركة تقلل من حساسية الأنسولين، وهو ما يشكل خطراً إضافياً على مرضى السكري ومقدماته. وأظهرت أبحاث أن الجلوس لأكثر من 10 ساعات يومياً يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتمال الإصابة بسرطانات متنوعة. أما آثار تتجاوز الجسد، لا تتوقف التأثيرات عند الجانب الجسدي فقط، لكن الجلوس المطول قد ينعكس على الصحة النفسية عبر زيادة الشعور بالتعب، بالقلق، بالتشوش الذهني وتقلبات المزاج. إلى ماذا يؤدي ضعف الحركة؟ إلى تراجع مرونة الجسم، أيضاً إلى انحناء القامة، تيبس الوركين، آلام أسفل الظهر والرقبة، إضافة إلى تورم الساقين وضعف عضلات الجذع. يوضح الأطباء أن الحركة المنتظمة تساعد على تحسين المزاج عبر رفع مستويات هرمونات في الجسم ترتبط بالشعور بالنشاط والراحة النفسية. يعني إذا بتبلشوا تتحركوا لفترات قصيرة بالبداية ثم تزيدون، تشعرون براحة نفسية. أما عدم الحركة بالمرة فهذا يعني يؤدي إلى الخمول والكسل والاكتئاب. هل 7000 خطوة تكفي في اليوم؟ رغم شيوع أنه 10,000 خطوة بدك يومياً تمشي يعني، فتشير أبحاث حديثة إلى أن الفوائد الصحية تبدأ من مستويات أقل. ودراسة وجدت أن الأشخاص الذين يمشون 7,000 خطوة مش 10 يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%. يعني بلشوا ب5,000 خطوة ثم بعدين شوي شوي بتزيدون ل7,000 وشوي شوي يعني 7.5-8 هيك شي، شوي شوي بتعود جسمكم على المشي. وصدقوني بس تبلشوا تمشوا أول يوم بتحسوا هذا يعني صار بالروتين اليومي عندكم، خلص ضمن برنامجكم. فكتير مهم إنه تواظبوا على المشي يوميا أقل شي 7,000 خطوة. أكيد يعني هذا النظام إذا دخلتوه على برنامجكم اليومي ما بيتطلب تغييرات جذرية، إنما هي عادات بسيطة، مثلا استخدم الدرج أو اركن السيارة بعيدا عن المكان الذي تتوجه إليه، والمشي أثناء فترات الراحة. دقائق أكيد تصنع الفارق. وينصح الأطباء للذين يعملون في المكاتب يعني أعمال مكتبية إنه يخصصوا كل نص ساعة 5 دقائق مشي، سواء عبر مشي أو صعود درج أو أداء تمارين بسيطة، وحتى دقيقة واحدة من الحركة بيقولوا أفضل من البقاء جالسا طوال الوقت.
أكيد المشي أيضا يساعد على تحسين الهضم، ينشط الدورة الدموية وينظم مستويات السكر في الدم، فلا تتهاونوا في هذه العادة المفيدة. يعني فيكن أنتوا تحكوا على التليفون تمشوا كمان، مش ضروري أنه تقعدوا على الكنباية مثلا أو على الكرسي وتحكوا، فيكن تمارسوا المشي وأنتم مثلا خلال مكالماتكم في العمل أو في البيت.

أذكركم أنه بعد موجز الأخبار إن شاء الله تعالى سنستقبل الشيخ سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليتحدث عن أيام التشريق، أيضا يوم عرفة، وبعض الأحكام سيتابع بها بالنسبة للأضحية. فمن كان عنده أي سؤال يمكن أن يتصل بنا بعد أخبار الساعة 11 إن شاء الله.

هل أنشودة بقدمها للأخت شذى الحسين، الأخ يحيى الكوت، أيضا الحجة خديجة. وهالأنشودة جميلة جدا، هي جديدة بعنوان ودوني ودوني، مكتوبة ودوني. إن شاء الله منسمع هالأنشودة ومنرجع لكم بعد أخبار الساعة 11.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm David Cameron. A Sydney man has been charged with stealing camera equipment belonging to one of the victims of the Bondi Beach terror attack. The gear belonged to 61-year-old retired police officer and photographer Peter Maher, who was among 15 people killed when gunmen opened fire at the Hanukkah event. Police allege a 35-year-old photographer stole the camera gear and later pawned it. He was arrested at a home in Sydney's northwest yesterday and charged with multiple offences, including theft, drug supply and possessing a prohibited weapon. He's been bailed to appear in court at a later date. The World Health Organization says it's exploring vaccine and treatment options to help contain the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. There's currently no approved vaccine for this variant. The WHO Emergency Committee says they're examining the use of a vaccine which targets a more common type of Ebola. Vassi Morvi from the WHO says another vaccine is also being considered.
2: That is a collaboration between Oxford and the Serum Institute of India. They are manufacturing that as we speak, but there is no animal data to support that. And so it is possible that doses of that could be available for clinical trial in 2 to 3 months, but there is a lot of uncertainty about that. And it will depend on the animal data as to whether that is considered a promising candidate.
1: The nation's palliative care standards are being examined today. Peter Hislop has more.
3: Palliative care specialists will be among the attendees at today's webinar being run by Palliative Care Australia. It's looking into one of the national standards providing care. Nurse consultant Sarah Begley will be sharing reflections from her professional experience to support professionals in palliative care strengthen their approach to care planning. Palliative Care Australia says every day over 450 people die of a life-limiting illness. The national peak body says despite progress, too many individuals still miss out on adequate palliative care.
1: The Pedestrian Council of Australia says rural and regional families can support children in getting active before school. Tomorrow is National Walk Safely to School Day, an opportunity for families to build regular walking into children's routines, not just on the day. The Pedestrian Council of Australia's Harold Scrooby says he recognises not all families think they can take part.
4: You may have to drive your children to school because it's a long distance. Think about leaving the car a good distance from the school and having a walk with your children. You teach them to cross roads. You teach them the benefits of walking. When you get to the school, you won't be causing a traffic jam. Your car won't be polluting around the school and you'll get exercise as well.
1: Sport and in the AFL, Fremantle coach Justin Longmuir says he's not focused on the Dockers' current winning streak. A win against St Kilda tomorrow would be a club record, 10 in a row.
5: Got enough motivation, I don't need stuff like that. Yeah, it's not that those things don't matter in the long run, but it doesn't help you win games footy, focusing on those things. I don't need motivation to do my work off the back of, you know, those sort of records. It's more like leaning in on the process, controlling what we can control, really. And that's sort of been where our focus has stood, and it's held us in good stead.
1: Hawthorn and Adelaide meet in Launceston tonight. English soccer side Aston Villa are the Europa League champions, defeating German club Freiburg 3-0.
6: Aston Villa win the Europa League and they have won it in some style.
1: Audio courtesy of Stan.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: 2MFM sponsor.
10: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
9: Sponsoring 2MFM.
11: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
9: A 2MFM sponsor.
10: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
9: Sponsoring 2MFM.
12: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
13: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجالس الخير. يسرنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، والذي عرف بعلمه النافع وأسلوبه الطيب في توجيه الناس ونشر القيم الإسلامية السمحة. نرحب بفضيلتكم، وأيضا نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا نستفيد فيه من علمكم وتوجيهاتكم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
15: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم جميعا.
14: آمين وبكم. وأيضا مستمعينا الكرام، بذكركم برقم التليفون 9707-2747، والموضوع مهم جدا اليوم، وهو الحديث عن الأيام المعلومات والمعدودات، وأيضا عن بعض أحكام الأضحية وصلاة العيد
15: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، ونسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بالإخلاص والقبول، اللهم آمين. رب يسر وأعن. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: والفجر وليال عشر. هذه الليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها هي ليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وعلى هذا الجمهور من أهل التفسير، وهو الثابت الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه أنه قال، أي عليه الصلاة والسلام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. هذا الحديث رواه البزار وإسناده حسن، كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح بلفظ ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. كذلك رواه ابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه. أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أيام مباركة، وهي الأيام المعلومات التي قال الله تعالى فيها في القرآن الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات يروي الإمام البخاري رضي الله عنه في الجامع الصحيح في تعليقاته أن ابن عباس قال هي أيام العشر. فإذن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة التي ينبغي أن نكثر فيها من أنواع الطاعات، والتي منها الذكر، والذكر أنواعه كثيرة. فكما جاء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر في هذه الأيام في أيام العشر من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. كذلك هناك أنواع أخرى من الأذكار، الحوقلة وما شابه ذلك. ولا ننسى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. ومن جملة الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات في أيام العشر الأول من ذي الحجة أن نكثر كذلك من الصيام، صيام التطوع، من الأول من ذي الحجة إلى التاسع. وأفضل هذه الأيام هو يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، وصيامه مسنون وسنته مؤكدة لغير الحاج، لغير الواقف على عرفات. هناك أنواع أخرى من الطاعات: صلة الأرحام، بر الوالدين، الصدقة على المحتاجين والمنكوبين والفقراء. كذلك لا ننسى التأكيد على الصلاة في جماعة، أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، على حضور مجالس علم الدين، وما شابه ذلك من الخيرات، وهي كثيرة جدا. فإذا الأيام المعلومات التي قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس هي أيام العشر، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة. أما الأيام المعدودات التي قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، قال ابن عباس هي أيام التشريق، معناه أيام منى. أيام التشريق معناه أيام التشريق الأول الثلاثة. أيام التشريق الأول من أيام التشريق هو الحادي عشر من ذي الحجة، اليوم الثاني من أيام التشريق هو الثاني عشر، والثالث عشر هو اليوم الثالث. أيام التشريق الثلاثة يعني بعد عيد الأضحى بثلاثة أيام. كانوا في هذه الأيام فيما مضى يشرقون اللحم، يعرضونه للشمس للتجفيف، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق، وهي أيام منى. كذلك يكون هناك الحاج لأجل رمي الجمرات. فهذه الأيام أيام أكل وشرب، معناه يحرم صومها، وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا الأيام المعدودات هي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر الأول من ذي الحجة. أحبابنا الكرام، ومن جملة ما ينبغي أن يفعله المستطيع هو أمر الأضحية. هي أمر عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. فالأضاحي شعيرة عظيمة وسنة قويمة، قد ورد الفضل العظيم لمن أحياها. ففي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. معناه ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، معناه بمكان أي بمكانة مقبولة، بحيث يقبل عند الله سبحانه وتعالى. معناه إذا أراق هذا الدم، دم الأضحية، طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، الله يغفر له. بأول نقطة دم تنزل من هذه الأضحية المستوفية للشروط والنية حسنة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يغفر له. وفي حديث زيد بن أرقم أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. خرجه أحمد وابن ماجه. فمما ينبغي أن يعلم أحبابنا الكرام، لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر. معناه فقط الأضحية تكون في الإبل والبقر والغنم، ليس كما يشاع اليوم على ألسنة بعض المتعالمين والعياذ بالله، صاروا يقولون لهم: إن شئتم اذبحوا دجاجة أضحية، اذبحوا عصفورا أضحية. حتى قال قائلهم: كل ما له من البهائم أربع قوائم اذبحوه أضحية. هذا من فساد هذا الزمن أن يتصدر أمثال هؤلاء للفتوى بين الناس، وصفحات الإنترنت مفتوحة لهم، والمواقع التي يعني مواقع الإنترنت مفتوحة لهم، فعمت الفوضى وازدادت الشرور والعياذ بالله تعالى. لذلك لابد أن نبين أن حكم الله تعالى من أراد أن يذبح الأضحية وأن يكون داخلا في هذه الأحاديث النبوية الشريفة أن يستوفي الشروط. الأضحية لا تكون إلا في الأنعام، الإبل والبقر والغنم. بدك تذبح الدجاج، هذا يعني لحم تأكله، ليس لا يكون أضحية. فإذا هذه الأنعام هي التي تجزئ في الأضاحي، وهذه الأنعام كذلك لها صفات، يعني الضأن له صفة، يعني الخروف الغنم له صفة، البقر له صفة معينة بسن معين، والإبل كذلك. لابد من تعليم الناس هذه الأمور حتى تقع الأضحية موضع الصحة والقبول عند الله سبحانه وتعالى. الجزع ما استكملت سنة أو أجزعت قبلها. يعني في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الجزعة من الضأن مثل خروف أو غنم يعني ما استكملت سنة، كان قد استكملت من العمر سنة، أو أجزعت قبلها، أو أسقطت مقدمة أسنانها لو كان قبل سنة مثل عمرها 11 شهر. هكذا في مذهب الإمام الشافعي إذا أردنا أن نذبح خروفا أن يكون بهذا السن. وقال بعض العلماء يكفي لو كان عمره 6 أشهر، وقال بعضهم يكفي لو كان عمره 8 أشهر. أما الثني من الإبل فما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة. بدك تذبح جمل بهذه الصفة وبهذا السن يكون. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. وأما الثني من المعز فالأصح أنه ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. ويجزئ ما فوق الجزع والثني وهو أفضل، ويجزئ الذكر والأنثى، لكن ننبه على بعض الأمور، وهي أنه لا يجزئ فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرا بينا أي ظاهرا، كالعرجاء البين عرجها، كهذه العرجاء البين عرجها أو العوراء. ولا يجزئ من قطع من أذنه جزء بين، يعني إذا كان هذا الخروف مثلا أو هذا المعز وما شابه ذلك من الأنعام بلا أذن، سواء قطعت أذنه أو يعني ولد خلقة بلا أذن، لا تجزئ هذه للأضاحي. كذلك إذا كان مقطوع الذنب، يعني قطع ذنبه، هذا لا يجزئ. أما لو ولد بلا ذنب قال بعض العلماء يكفي، قال بعض العلماء يكفي. كذلك مما يجزئ الخصي، ويجزئ كذلك ذاهب القرن ومكسور القرن والتي لا أسنان لها إن لم تكن قد هزلت. هذه الأمور لابد أن نبينها للناس حتى يعرف الذي يريد الأضحية كيف يفعل، كيف يتصرف. وإذا أراد أن يوكل من يذبح عنه الأضحية أن يوكل أناسا يخافون الله سبحانه وتعالى يراعون هذه الأحكام. فقد روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه مالك وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: البين ضلعها، قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة: المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الضاء واللام، وضبط أهل اللغة بفتح الضاء وسكون اللام وهو العرج. أهل الحديث هكذا يرونه: البين ضلعها، علماء اللغة يقولون ضلعها وهو العرج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والكسيرة التي لا تنقي، بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف، أي التي لا نقي لها، بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، والمخ هو دهن العظام. أحبابنا الكرام، هي سنة مؤكدة على المستطيع الأضحية، وهكذا في مذهب الجمهور من أهل العلم. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فيرى أنها واجبة دون الفرض على الموسر المستطيع، والمشهور عند أبي حنيفة أنها تجب على الحر المقيم الذي يملك نصابا. فإذا هي سنة مؤكدة عند الجمهور، نقول هي سنة عين على الشخص. أما بالنسبة لأهل البيت، لشخص يعني متزوج عنده أولاد، فهي سنة على الكفاية. فيكفي أن يضحي الرجل بالشاة الواحدة يذبحها عن نفسه وعن أهل بيته، لما رواه مالك في موطئه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. هو في الأصل لما نقول سنة مؤكدة، سنة عين على الموسر، معناه كل شخص يذبح عن نفسه، لا يشترك مثلا اثنان أو ثلاثة في شاة واحدة، لكن يمكن أن يشترك سبعة في بقرة. أما في شاة واحدة، يعني في خروف واحد، في غنمة واحدة، لا يكفي، لا يصح ولا يجزئ أن يشترك فيها ثلاثة أو اثنان، إنما هي لواحد فقط. أما بالنسبة لأهل البيت، شخص متزوج وعنده أولاد يسكنون معه في داره وينفق عليهم، هل يكفي أن يذبح شاة واحدة عنه وعنهم جميعا؟ من حيث الطلب، بما أنها سنة على الكفاية في حق أهل البيت، معناه يكفي أن يذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته شاة واحدة، أن يذبح هذا الرجل شاة واحدة، فيسقط الطلب عنهم ويسلمون من الكراهة. أما الثواب فهو للذي أدى، للذي ضحى، للذي فعل هذه الأضحية، وله أن يشركهم في الأجر، له أن يشركهم في هذا الأجر، وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى يشاركهم الأجر في هذه الأضحية. هذا مما ذهب إليه جمهور أهل العلم كما ذكر النووي وغيره. أما بالنسبة للأولاد البالغون الذين ليسوا تحت نفقته، هل يكفي أن يذبح الرجل عن نفسه وعنهم وعن زوجته شاة واحدة؟ الجواب، قال كثير من العلماء، لا يكفي، إنما يذبحون عن أنفسهم إن أرادوا، أو يوكلون والدهم أن يذبح عن كل واحد منهم شاة. وقال بعض العلماء إن كانوا في دار واحدة يكفي أن يذبح الأب عنه وعن زوجته وعن أولاده الصغار وأولاده الكبار الذين هم في نفس الدار، وهو ينفق عليهم ولو تبرعا منهم. اختلف العلماء في معنى قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ما المراد بأهل بيته؟ الذين تلزمه نفقتهم، أم الذين معه في نفس الدار وهو ينفق عليهم ولو تبرعا، أو له أقارب يسكنون معه في نفس الدار؟ هذا القول الثالث. على أقوال ثلاثة: الاحتياط هو الذي ذكرناه أولا، أن يذبح عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن زوجته، ويكفي أن يذبح شاة واحدة، ولو ذبح أكثر يكون أحسن، ولو ذبح أكثر يكون أحسن. وكذلك كما بينا تجزئ البدنة عن سبعة: الإبل، الجمل يعني الناقة، والبقرة عن سبعة، سواء كانوا يعني من أهل بيت واحد أو كانوا أجانب، أو كان بعضهم يريد أضحية والبعض الآخر يريد اللحم، كل هذا جائز. لكن متى يدخل وقت التضحية؟ يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، يوم عيد الأضحى، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، وأما آخر وقتها فبغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. والسنة أن لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، ويجوز الذبح ليلا ونهارا. أما إذا كانت هذه الأضحية منذورة، قال العلماء: لا يجوز أن يأكل من الأضحية المنذورة شيئا، وكذا من تلزمه نفقته. إذا نذر الرجل أن يذبح أضحية، هو لا يأكل منها، ولا زوجته ولا أولاده الصغار. وأما الأضحية المتطوع بها فيندب له أن يأكل منها ولو أكل شيئا قليلا ووزع الباقي، وإن شاء أكل الثلث وأهدى الثلث وتصدق بالثلث. أما ما يفعله بعض الناس يذبح الأضحية ويأكلها كلها لا يترك شيئا للفقراء، هذا قال بعض العلماء لا يجوز، لابد أن يتصدق ولو بشيء على الفقراء، والأحسن كما بينا أن يفعل على الوجه الذي بيناه. قال العلماء لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية نذرا كان أو تطوعا، هذه الأضحية لا يباع منها شيء سواء كانت منذورة أم كانت مندوبة. وهنا كذلك أنبه على أشياء، ومنها لا يرمى منها شيء، يعني الجلد لا يرميه، الكبد لا يرميه، ما يستفاد منه إما أن يأكله أو أن يوزعه، أما أن يرمى فليس له ذلك. كذلك لا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل مؤنة الذبح على المضحي. إذا كان أتينا بجزار يذبح الأضحية ويريد الأجرة، لا نقول له اذبح الأضحية وتأخذ الأجرة من الجلد، أعطيك الجلد أجرة على الذبح، لا، إنما يدفع من جيبه هذا المضحي أجرة لهذا الجزار. هذه أشياء لابد أن ننتبه إليها، لأنه كثير من الناس هذه الأيام عم يتساهلوا وما عم ينتبهوا، إنما مرادهم التباهي. يقول أنا ذبحت 10 أضاحي، بتفاخر على غيره، غيري ذبح 5 أنا ذبحت 10، لكن عند البحث والتفصيل والسؤال كيف ذبحت وشو هي الصفة اللي ذبحت فيها ومتى ذبحت، بتبين أن كثيرين ما راعوا هذه الشروط. أحبابنا الكرام، يسن لمن أراد التضحية ودخل عليه 10 ذي الحجة أن لا يقلم شيئا من أظفاره، وأن لا يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي. والحكمة في هذا النهي، وهو نهي كراهة في المذهب الشافعي، أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. من أراد أن يضحي ودخل عليه 10 من ذي الحجة هو الذي يريد التضحية من أول ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية، يسن له أن لا يقلم ظفرا ولا يقص أو يحلق شعرا في رأسه أو في أي مكان من بدنه، هذا من باب السنة. فإن فعل، مذهب الشافعي يقول هذا مكروه، في بعض المذاهب حرام وفي بعض المذاهب مباح، فالاحتياط أن لا يقص ولا يقصر. فإذا أراد الرجل أن يذبح عن نفسه وعن زوجته وأهل بيته شاة واحدة، هو الذي يطالب بأن لا يقلم ظفره ولا يحلق شعره دون زوجته وأولاده. فالذي يريد أن يذبح هو الذي يمتنع عن هذا الأمر، وكما بينا في مذهب الشافعي هو نهي وكراهة.
14: نعم، فيها حكمة،
15: فيها حكمة، حتى يشمل العتق من النار كل أجزاء البدن، هذا معناه، لكن يبقى له ثواب الأضحية لو ذبح الأضحية.
14: لكن سمعت فضيلة الشيخ بعضهم يقول أنه عليه أن لا يغتسل خلال هذه الفترة، لا يغتسل،
15: يغتسل حيث تدعو الحاجة. نعم. إذا دعت الحاجة يغتسل. نعم. يعني مثلا لما يريد الرجل أن يذهب لصلاة العيد، عيد الأضحى، بده يغتسل من باب السنة. نعم. فيسن له أن يغتسل. حيث. لكن إذا كان أراد التضحية، أراد أن يذبح وبعده لم تصبح بعد الأضحية إلا بعد صلاة العيد، يمتنع عن قص الظفر ويمتنع عن قص الشعر أو حلق الشعر. وهذا كما بينا النهي نهي كراهة في مذهب الإمام الشافعي، لما روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. والذبح بكسر الذال الذبيحة وبالفتح والمصدر. وفي رواية لمسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية لمسلم أيضا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية لمسلم أيضا عن أم سلمة ترفعه، أي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. الإمام الشافعي رضي الله عنه حمل ذلك على الاستحباب لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. رواه البخاري ومسلم. أحبابنا الكرام، أنبه على أشياء، منها أنه يوجد في هذه الأيام من يغش الناس في عمل الأضاحي، يذبحون الأضحية قبل وقتها، يعني قبل عيد الأضحى بأيام وأسابيع أو أشهر، يأخذون من الناس المال، يذبحون الأضاحي على زعمهم أنها أضاحي قبل عيد الأضحى، ثم يوزعونها في عيد الأضحى أو في أيام التشريق، ثم يقولون: هذه الأضاحي لكم. هذا يحصل في هذا البلد وفي بعض البلاد الأخرى. لذلك أحيانا يقولون: من أراد أن يذبح أضحية يعطينا 25 دولار. 25 دولار لشاة واحدة، يعني قد واحد يقول السعر كتير رخيص في هذه الأيام، لكن شو هو السبب؟ أحيانا بياخذوا من أشخاص متعددة ليجمعوا شاة واحدة، وأحيانا يذبحونها قبل بأيام وأشهر ثم يصدرونها إلى الصومال أو إلى غيرها في وقت الأضحى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أي في يوم النحر، كما روى البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البراء: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. رواه البخاري ومسلم. هذا من باب التنبيه، نبه أحبابنا الكرام على هذه الأمور. أما بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيد هي سنة مؤكدة تشرع جماعة وللمنفرد، والعبد والمرأة والمسافر والصغير والخنثى سنة مؤكدة، تشرع جماعة وتشرع للمنفرد. أما الحاج بمنى الذي هو هناك بمنى، قال الفقهاء: لا يصلون في منى العيد جماعة، إنما يصلون فرادة، يصلي له أن يصلي منفردا. أما وقت صلاة العيد، وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح بعد نحو ثلث ساعة من الشروق. وقال بعضهم: يدخل وقتها ما بين أن ترتفع الشمس إلى الزوال، وتقام الصلاة في الجامع، هكذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، تقام الصلاة صلاة العيد في الجامع، الجامع المسجد الكبير الذي يصلى فيه الجمعة والجماعة. أما المسجد دون الجامع يصلون فيه الجماعة دون الجمعة، أما الجامع يصلون فيه الجمعة، يكون يعني أوسع، هكذا في مذهب الشافعي. فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء، في مكان ليس فيه بنيان حتى يسع الجميع. ويستخلف الإمام من يصلي في الجامع بضعفة الناس. والسنة أن تصلى جماعة وينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يؤذن لها ولا يقام، وهي ركعتان يحرم بهما بنية صلاة العيد. ينوي صلاة عيد الأضحى مثلا، ثم بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الافتتاح وجهت وجهي إلى آخره، ثم سبع تكبيرات، بين كل ثنتين منهما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة، معناه في الركعة الثانية يكبر سوى تكبيرة القيام خمسة تكبيرات قبل أن يبدأ بالقراءة، ويرفع يديه في الجميع في السبع تكبيرات وفي الخمس تكبيرات كغيرها من تكبيرات الصلاة، ولكن لو نسيها وشرع في القراءة فاتت ولم يعد إليها. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نسي أن يكبر التكبيرات السبع أو الخمس في الركعة الثانية فقد فاتته، وليس عليه شيء لأنها مسنونة وليست مفروضة، فاتت ولم يعد لها، ولو تركها لم يكن عليه شيء وصحت صلاته. ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة بكمالها جهرا، ولو قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية كان سنة أيضا. بعد الركعتين بعد صلاة العيد التي لابد لها من وضوء وستر العورة واستقبال القبلة كما هو معروف، يسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي في الجمعة، كأركان خطبتي الجمعة، حمد الله والصلاة، حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. في صلاة العيد الأضحى بعد صلاة عيد الأضحى ينبغي من الخطيب أن يعلمه شيء عن الأضحية، يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات ولاء متتابعة، ولو ترك الخطيب التكبيرات تصح الخطبة ولا يضرها. من المستحبات أنه ينبغي ويسن أن يغتسل ويبدأ الغسل بمنتصف الليل، والأحسن فعله بعد الفجر.

0: يأتي لأجل يأتي عند حلول صلاة العيد. الآخرون يبكرون وهذا من باب الأحسن. هناك أشياء أخرى مندوبات منها أنه يعني ينبغي في صلاة عيد الأضحى أن نبكر بها وأن لا يأكل قبلها شيئا ويأتي إلى صلاة العيد الأضحى مباشرة. أما في صلاة عيد الفطر يأكل ولو شيئا قليلا ثم يأتي إلى صلاة عيد الفطر. وكما ذكرنا هناك سنن أخرى ومر معنا في محاضرات سابقة عن التكبيرات، تكبيرات العيد، أنه بعد غروب الشمس من ليلة العيد يبدأ بالتكبيرات ماشيا راكبا في البيت في الطريق في المساجد في الأسواق بعد الصلوات إلى أن يدخل الإمام في صلاة عيد الأضحى. بعد ذلك تكون التكبيرات مقيدة بعد الصلوات، ما عليه كثير من أهل العلم تبدأ التكبيرات لغير الحجاج بعد صلاة الفجر من يوم عرفة بعد كل صلاة مفروضة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. أحبابنا الكرام، في العيد ينبغي منا أن نتذكر الآخرين لا سيما المحتاجين، أن نصل أرحامنا، أن نعين المنكوبين، وكذلك لا مانع من زيارة القبور. زيارة قبور المسلمين في الأعياد أمر جائز في الإسلام، ليس أمرا محرما ومنكرا. وكذلك قراءة القرآن عندهم عند الأموات في المقابر، مقابر المسلمين، أمر جائز في دين الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما أردت أن أقوله، وإلا هناك أشياء أخرى متفرعة متشعبة مندوبة ومسنونة ومن الآداب يحصلها طالب العلم في مجالس علم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا مقبولا وفي ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات بالأمن والأمان بإذن الله عز وجل.
1: آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ، سعدنا بلقائكم واستفدنا كثيرا من حديثكم. نسأل الله تعالى أن يديم عليكم نعمة العلم والقبول إن شاء الله.
0: آمين.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بخير إن شاء الله.
1: السلام بارك عليكم.
0: الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بحب أن أذكر أن صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى تقريبا في سيدني هتكون الساعة 7:30 صباحا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستقام بعدة مساجد ومصليات ومراكز إسلامية. نذكر منها على سبيل المثال مسجد السلام في شستر هيل، مسجد أبو بكر الصديق في بانكستون، المركز الإسلامي في ميلر، في مسجد الإيمان في ليفربول عند مدرسة الأمانة، مسجد الأمة في كامبلتون، وفي يعني أكيد مساجد أخرى ومصليات لا يسع نذكرها كلها، لكن منحس بعضنا على أداء صلاة العيد في جماعة إن شاء الله مع أولادنا ومع نسائنا ومع أحبابنا وأقاربنا إن شاء الله رب العالمين
1: إن شاء الله. بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيكم.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: ميقات من لم يكن بمكة 5 أماكن: ميقات أهل المدينة المنورة ومن يمر بطريقهم إلى مكة وهو ذو الحليفة، وبها اليوم مسجد كبير اليوم تسمى بأبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر بطريقهم وهو الجحفة يقال لها الآن رابغ، وميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن وهو قرن الثعالب وهو على مرحلة من مكة، وميقات أهل تهامة اليمن ومن يمر بطريقهم وهو يلملم ويقال له ألملم، وميقات أهل العراق ومن يمر بطريقهم وهو ذات عرق، ولا يجوز مجاوزة هذه المواقيت بلا إحرام لمن أراد النسك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
2: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي: 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

يحرم دهن اللحية والرأس بالزيت بعد الإحرام بالحج، لأنه من محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت، والزيت هنا يطلقونه على زيت الزيتون. أما الأشياء الأخرى التي نحن نسميها زيتا تسمى أدهانا، يقال دهن. الزيت النباتي مثلا يقال له دهن من حيث لغة العرب، فإذا قالوا الزيت يعنون زيت الزيتون. فمن محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت أو السمن أو الزبدة أو بشحم أو شمع عسل زائبين. أما غير ذلك كاستعمال الدهن غير المطيب في غير شعر الرأس واللحية أو أكله فلا يحرم. يعني إذا لم يكن استعمل هذا الزيت أو هذا الشحم أو هذا السمن في دهن الرأس أو اللحية، إنما استعمله في دهن شيء آخر من جسده فليس حراما، وكذلك إن أكله ليس حراما. المحرم يا أحبابنا إذا أكل الزيت أو الشحم أو السمن فهذا جائز ليس حراما، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد عمر عثمان زريقة رحمه الله، أولاده محمد وعمر أحمد عثمان زريقة، أصيرته لبناته عثمان حافظ، محمد عثمان زريقة، فيصل هاشم شميط، وأحمد فوزي نحلي، أشقاؤه غسان والمرحومون بإذن الله محمد مصطفى عبود وخالد عمر عثمان زريقة، أصيرته لشقيقاته الحاج أحمد حمد عثمان زريقة، مصطفى محمد عثمان زريقة رحمه الله، توفيق مصطفى عثمان زريقة، وعبد الستار ياسين. تقبل التعازي في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 41 مايل ستريت أوبن 41 مايل ستريت أوبن، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 22/5/2026 في مركز جمعية أبناء حنين للرجال على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.

حذر وزير خزانة ولاية نيو ساوث ويز دانيال موكي من أن ارتفاع أسعار الفائدة الناتجة عن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط سيؤثر بشكل أكبر على اقتصاد الولاية مقارنة بباقي أستراليا، متوقعا تباطؤا كبيرا في النمو الاقتصادي. وفي هذا الشأن قال موكي إن توقعات نمو اقتصاد نيو ساوث ويز تراجعت من 2.5% إلى 1% للعام المالي 2026-27، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والفائدة سيستمر حتى في حال توقف الحرب في الشرق الأوسط. كما وأوضح أن الأسر في نيو ساوث ويز تتأثر أكثر بارتفاع الفائدة بسبب كبر حجم القروض العقارية مقارنة بباقي الولايات، لافتا إلى أن الولاية ستتجنب الركود بفضل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. فيما تواجه أستراليا واحدة من أسوأ موجات انتشار الفئران في المناطق الزراعية، منحت السلطات المزارعين طعما ساما جديدا مضاعف القوة للمساعدة في الحد من الخسائر المتزايدة في المحاصيل. وأجازت الهيئة الأسترالية للمبيدات والأدوية البيطرية استخدام مادة فوسفيد الزنك بتركيز أعلى بعد شكاوى من أن الكمية السابقة لم تعد كافية لمواجهة أعداد القوارض. هذا وتقول تقارير إن بعض المناطق في غرب وجنوب أستراليا سجلت آلاف الفئران في الهكتار الواحد، فيما حذر خبراء من تفاقم الأزمة مع الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة. أهلا بكم من جديد. أكدت روسيا والصين في بيان مشترك أصدر بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في بكين أن محاولات بعض الدول الهيمنة على العالم قد فشلت، محذرتين من خطر العودة إلى قانون الغاب. وأدان الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، معتبرتين أنها تخالف القانون الدولي وتقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيين إلى العودة للحوار والمفاوضات لمنع اتساع الصراع. كما عارضت موسكو وبكين العقوبات الأحادية والرسوم الجمركية التمييزية، محذرتين من أن القيود على الملاحة البحرية تهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. وفي الشأن الأوكراني، شدد البيان على أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة هي المفتاح لتسوية دائمة، مع تأكيد على رفض توسيع الأحلاف العسكرية وتثبيت السياسات بالقوة. في لبنان، أعلنت المقاومة هناك انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة حداثة بعد مواجهات عنيفة استمرت أياما. وقالت المقاومة إنها تصدت لثلاث محاولات تقدم إسرائيلية من جهة رشاف، ودمرت أربع دبابات ميركافا، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوات المتقدمة، ما أجبرها على الانسحاب تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. وأشارت المقاومة إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت تدمير دفاعات حداثة بغارات جوية وقصف مدفعي وإدخال آليات هندسية في إطار مساع للسيطرة على البلدة. إلى السودان، أدى هجوم بطائرة مسيرة على سوق مكتظة في غبيش بغرب كردفان عن مقتل 28 شخصا وتزايد اعتماد الأطراف المتحاربة على المسيرات، حيث ورد أن منظمة أطباء بلا حدود حذرت فيه من استغلال المساعدات الإنسانية لأهداف عسكرية وسياسية في جنوب السودان، وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع في البلدين. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أتاكم عبر أثير 2 أم أف أم. إلى اللقاء. Yeah.

0: عجل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهابا وإيابا، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض أو تفتقر أو تموت عاصيا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
6: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه، وواجباته ثلاثة: الأول البداءة في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، والعقد الذي على الصفا وعلى المروة علامة على أولهما، فمن شاء اقتصر على ذلك، أي على العقد الذي كان في الماضي، ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات، وإذا لم يفعل ذلك وبدأ بالعقد صح. والصفا جبل والمروة جبل، كان بينهما واد منخفض، ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. والثاني كونه بعد الطواف، أي بعد طواف صحيح، إلا بعد طواف الوداع، لأنه للخروج بعد الفراغ من النسك، فلا يصح أن يكون سعي الركن بعده. أما إذا سعى بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة فيصح. والثالث كونه سبعة أشواط، ويجب أن يقطع هذه المسافة التي هي من العقد إلى العقد، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: من مواضع استجابة الدعاء. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، ففي هذا الموسم العظيم الكثير البركات والفوائد والرحمات، نقف على بعض ما يتعلق بتلك الأراضي المباركة ونحو ذلك مما يؤنسنا. مسجد الخيف هو مسجد في مكة المكرمة، يقع قريبا من جبل عرفات. قال ابن فارس اللغوي: الخيف هو ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. وقد جاء عن وهب بن منبه وهو من التابعين أنه كان يلتقي هو والحسن البصري في موسم الحج كل عام في مسجد الخيف، فإذا هدأت الرجل ونامت العين جلسا مع جلسائهما يتحدثون. فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما، إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب في الحلقة، فسلم فرد وهب عليه السلام، وعلم أنه من الجن المسلم، وقال له: ما حاجتك؟ فقال: وتنكر أن نجالسكم ونحمل عنكم، إن لكم فينا رواة كثرا، وإنا لنحاضركم في أشياء من صلاة وجهاد وحج وعمرة، ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: فأي رواة الجن عندكم أفضل؟ فقال: رواة هذا الشيخ، وأشار إلى الحسن البصري رضي الله عنه. كسوة الكعبة: إن أول امرأة عربية كست الكعبة المشرفة كانت نتيلة بنت جانب أم العباس رضي الله عنه، وذلك بعد أن ضاع العباس وهو صغير، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة، فكستها بالحرير والديباج، وقد كانت الكعبة تكسى في كل سنة كسوتين، كسوة ديباج وكسوة قباطي، وهو نسيج خاص من مصر. فأما الديباج فتكساه يوم التروية، فيعلق القميص ويدلى ولا يخاط، فإذا خرج الناس من منى خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحجاج لئلا يخرقوه، فإذا كان العاشوراء علق الإزار فوصل بالقميص. ولا تزال هذه الكسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم 27 من رمضان، فتكسى القباطي إلى الفطر. فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويخترق قبل أن يبلغ عيد الفطر ويرقع، فسأل مبارك الطبري: في أي كسوة الكعبة أحسن؟ فقال له: في البياض. فأمر بكسوة من ديباج أبيض، فعملت 206، وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى 3 كسا: الديباج الأحمر يوم التروية، والقباطي يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج الأبيض يوم 27 من رمضان. فضل الحجر الأسود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وفي ذلك إشارة إلى تأثير الذنوب على ابن آدم. فإذا كانت سودت الحجر الأبيض فكيف بالقلب؟ ماذا تفعل به؟ وعن عمرو بن العاص أنه قال: أشهد بالله ثلاثا، ووضع إصبعيه على أذنيه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، أي لا تنفع بذاتك ولا تضر بذاتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أنه إنما فعل ذلك للسنة لا لعادة الجاهليين. وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، وإن لم تعرف الحكمة منها. الإنسان منا يتبع رسول الله، على أنه قد ذكرت علل أخرى لتقبيل الحجر. الميزاب. ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وقال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: من قام تحت مثعب الميزاب الكعبة فدعا استجيب له، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المواقيت. المواقيت هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها، وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، والثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن، والرابع قرن وهو ميقات أهل نجد، والخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق. فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها. فمن مر عليها ممن يريد النسك لزمه أن لا يجاوزها حتى يحرم. فإذا جاوز الميقات من يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم، سواء عاد إلى الميقات بعد التلبس بالنسك أو لم يعد. أما إذا عاد قبل التلبس بالنسك وأحرم فلا دم عليه. من مواضع استجابة الدعاء. قال الحسن البصري رضي الله عنه: الدعاء يستحب في 15 موضعا بمكة ويستجاب: في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث. فضل الشرب من ماء زمزم. روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وروى البيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، أي يغني عن الطعام بإذن الله ويكون الشفاء بشربه بإذن الله. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه لما أسلم قال: يا رسول الله، أنا هاهنا من بين 30 ليلة ويوم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. أخرجه ابن ماجه والأزرقي في تاريخ مكة. والتضلع هو غاية الشبع. ويستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. روي عن عبد الرحمن بن يعقوب أنه قال: قدم علينا شيخ من هراه يكنى أبا عبد الله، شيخ صدق، قال: دخلت المسجد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه، ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه، فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر، أي في الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل الصبح، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع الدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه، فأخذت طرف ملحفته فلففتها على يدي، فقلت: يا شيخ، من أنت؟ قال: تكتم علي؟ قلت: نعم. قال: حتى أموت؟ قلت: نعم. قال سفيان بن سعيد الثوري. وعن عبد الوهاب الحافظ عن الحميدي أنه قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم إنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا في زمزم إنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم. فقال الرجل: فإني قد شربت الآن دلوا من زمزم على أن تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة حديث. اللهم انفعنا ببركات مكة والكعبة وزمزم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد عمر عثمان زريقة رحمه الله، أولاده محمد وعمر أحمد عثمان زريقة، أصيرته لبناته عثمان حافظ، محمد عثمان زريقة، فيصل هاشم شميط، وأحمد فوزي نحلي، أشقاؤه غسان والمرحومون بإذن الله محمد مصطفى عبود وخالد عمر عثمان زريقة، أصيرته لشقيقاته الحاج أحمد حمد عثمان زريقة، مصطفى محمد عثمان زريقة رحمه الله، توفيق مصطفى عثمان زريقة، وعبد الستار ياسين. تقبل التعازي في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 41 مايل ستريت أوبن 41 مايل ستريت أوبن، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 22/5/2026 في مركز جمعية أبناء حنين للرجال على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارة.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج قضايا الهجرة مع الأستاذ باسم حمدان. Dear listeners, welcome to our new episode number 7 with Mr. Basim Hamdan talking about Australian citizenship, about Australian citizenship today for the kids. موضوع اليوم رح نحكي عنه هو موضوع كتير مهم جدا، بهم كتير من العائلات، ألا وهو موضوع الجنسية الأسترالية للأولاد. الجنسية الأسترالية للأولاد، أمتى الولد بياخذ الجنسية الأسترالية؟ ماذا إذا كان أهله مقيمين في أستراليا وعندهم تأشيرة مؤقتة؟ ماذا إذا كان الولد ولد خارج أستراليا؟ ماذا لو أن الزوج تزوج امرأة وكان عنده أولاد من امرأة أخرى خارج البلد؟ ماذا ماذا ماذا؟ وما هو الفرق بين الجنسية بالنسب والجنسية بالميلاد؟ وماذا عن الطفل إذا كان قضى عدة سنوات في أستراليا ما دون العشر سنوات أو ما فوق العشر سنوات؟ كل هاي المواضيع كلها اليوم رح بنناقشها مع الأستاذ باسم حمدان بالموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم. Today we will be talking about Australian citizenship for kids. We're gonna talk about too many things in relate to this topic. And at the end, as usual, Mr. Hamdan will give us the golden advice. أستاذ باسم، أهلا وسهلا فيك بالحلقة السابعة.
1: السلام عليكم أستاذ زياد، والسلام عليكم طبعا أكيد للمستمعين الكرام، وإن شاء الله يوم بيكون شوية. قبل شوية كنا نحكي عن الأجواء، فإن شاء الله الجميع يستمتع اليوم بالأجواء بسيدني هنا واللي كمان بأي ولاية تانية. زي ما تفضلت، اليوم حنتكلم إحنا على موضوع الجنسية، والجميل انه احنا دائما لما نختار المواضيع، حتى لما نتناقش فيها استاذ زياد المستمعين الكرام، دائما بنحاول نشوف المواضيع اللي اكثر
0: أهمية
1: والاكثر هيك بيكون فيها اكثر تفاصيل، بيكون فيها التباس عند الناس. سو ذير بي كومبليكيتد، سو احنا ان شاء الله بنقول ميك ان شاء الله كلير.
0: بدايه احبابنا المستمعين، بدنا نذكركم انه اللي بيحب يتواصل معنا يتصل فينا بعد الساعه 8:30. أهلا وسهلا فيكم تتصلوا فينا على رقم التليفون اللي هو 970-727-47. If you would like to call us and ask Mr. Hamdan any question, you can call us on 970-727-47 after 8:30 in the morning إن شاء الله تعالى. أستاذ باسم، السؤال الأول اللي هو عادة يطرح، هل كل ولد يولد في أستراليا مباشرة directly he get his Australian citizenship؟
1: Well, the quick answer أستاذ زياد، لا. مش كل شخص بنولد في أستراليا بأخذ الجنسية. وهنا بدنا أبلش أوضح بالنسبة لجنسية الأطفال، إنه نعمل القاعدة العامة وبنحكي فيها الاستثناءات. القاعدة العامة إنه الولد بينولد معه فيزة والده أو والدته، جنسية والده أو جنسية والدته.
0: Regardless.
1: هذا بنحكي الجنرال رول، يعني عشان يكون الموضوع واضح. سوري، اثنين جايين هون على أستراليا على فيزة دراسة، إن الولد لهم ولد هنا، immediately هذا الولد بيأخذ
0: الجنسية تبعت أهله
1: تبعت والده أو والدته. يعني إذا في شخص مثلا هنا موجود غير قانوني وتزوج واحدة ما حصلت لها فيزا، أول من الولد ممكن ينضاف على فيزة والدته. سو هذا اللي نحكي فيه القاعدة العامة، إنه أي شخص بنولد جوا أستراليا هنا بيأخذ تأشيرة وجنسية والده أو والدته أو لدنا مع بعض. الأشخاص اللي بينولدوا هون بأستراليا في لهم عدة طرق ممكن يأخذوا فيها الجنسية. ويمكن احنا بنحكي اليوم عن موضوع الأطفال كيف ممكن يأخذوا الجنسية، لأنه زي ما حكينا بالبداية موضوع شوية شائك، مختلف تماما عن موضوع الجنسية بالنسبة بدي أقول الأدولتس أو الكبار بالعمر. الكبار بالعمر احنا الجميع بيعرف انه بتيجي هنا على أستراليا بتقعد 4 سنوات، لازم تسافر فيها مدة محددة بأول 3 سنوات، آخر سنة لازم تكون إقامة دائمة، بعدين بتقدم على الجنسية. هذا الشخص يأخذها شخص يأخذ هذا البالغ، فهذا الشيء كتير واضح. بينما الأطفال ممكن يأخذوها بالنسب اللي هو by descent، أو ممكن يأخذوها عن طريق الولادة اللي هو باي بيرث. هذول الطريقتين فقط اللي ممكن الأطفال المولودين جوا أستراليا أو حتى إيفن برا أستراليا, واليوم حنتكلم عنه, نعم, ممكن يأخذوا فيها السيتيزنشيب. على سبيل المثال فينا هنا أشخاص اثنين وصلوا على أستراليا على فيزة 200 أو 201 أو 202, يعني إقامة دائمة, وبعد 6 شهور أو بعد سنة صار في ولادة لطفل هنا. هذا الطفل بنولد معه الجنسية الأسترالية, مع أنه والده ووالدته زي ما قبل شوي حكيت أن القاعدة العامة يأخذ تأشيراتهم, ولكن هون بنبلش نحكي بالاستثناءات. سو الشخص اللي بنولد جوا أستراليا وفي أحد الوالدين كان عنده إقامة دائمة يوم الولادة, الولد بينولد معه الجنسية الأسترالية. كل اللي لازم يعمله, وهلا هنتكلم بأكثر تفاصيل بعد شوي, اللي لازم يعمله يقدم على للطفل مش على الجنسية ولكن evidence of citizenship, اللي هو دليل إنه معه الولد جنسية. في هاي الطريقة اللي لازم يثبت إنه يوم الولادة كان الأب أو الأم أو الاثنين كان في معهم إقامة دائمة يوم ولادة هذا الطفل عشان يقدر يحصل على الجنسية الأسترالية. فال evidence of citizenship أو الدليل على الجنسية بيصير لأنه أحد الوالدين فيش معه أو الاثنين فيش معهم الجنسية الأسترالية. سو ما بتقدر تقدم له straight على الباسبورت, لازم تجيب له أول إشي دليل على حصول على الجنسية اللي هي evidence of citizenship. بينما إذا كان أحد الوالدين في عنده الجنسية الأسترالية, إذا الطفل بينولد معه الجنسية الأسترالية كمان, بس مش لازم تقدم له على دليل بالحصول على الجنسية. straight away فيك تقدم له على الباسبورت. لما تقدم على الباسبورت يمكن أستاذ زياد والمستمعين الكرام الكل بيعرف إنه عند التقديم بدك تودي لهم الجنسية تبعت الأب أو تبعت الأم, بتودي لهم شهادة الميلاد, بعطوك الباسبورت الأسترالي وانتهى الموضوع. so هنا بالنسبة للولادة جوا أستراليا شخص ممكن يأخذها عن طريق دليل على الجنسية إذا كان أحد الوالدين أو اثنين في معهم إقامة دائمة. ممكن يقدم على الباسبورت straight away بدون دليل على الجنسية إذا كان أحد الوالدين يوم الولادة في عنده الجنسية الأسترالية, أو إذا الولد انولد هنا, وهذا يمكن موضوع أكتر حنتكلم عنه اليوم لقدام شوي, حنتكلم عن هذا الموضوع أكتر, اللي هو الطفل اللي بنولد جوا أستراليا بغض النظر والده والدته في عندهم فيزا فشان فيزا مؤقتة الاثنين أو واحد من عندهم, إذا الطفل عاش بأستراليا لمدة 10 سنوات راح يحصل على الجنسية أوتوماتيكلي بيوم تاريخ ميلاده اللي هو 10 سنوات. سو أول ما يطبق 10 سنوات بيصير معه الجنسية, ما بتقدم له عليها كمان, بتقدم له على دليل بالحصول على الجنسية. وهذا شوي موضوع في أكثر تفاصيل هنتكلم عنه. تفضل.
0: So three cases. First case, if one of the parents has like permanent visa, and if they got any children or new baby born, they have to submit an evidence for the citizenship. Second one, if one of the parents has Australian citizenship, straight away he can apply for passport to his kids. Case number three, if the child has been living in Australia in for Australia. 10 years.
1: So if they were born in Australia and they live in Australia for 10 years and they call Australia home, and this is actually what we'll explain later on, if they call Australia home for 10 years then they will get the citizenship.
0: طيب شو هي الشروط اللي مطلوب انه تتوفر عند الوالدين حتى يحصل الطفل على الجنسية بالميلاد؟
1: بالميلاد اللي هلا تكلمنا عنه اللي هو الواحد من الوالدين يكون في عنده الإقامة الدائمة أو الجنسية. وهنا بيصير دائما بدي أقول الميكس أب أو الاختلاط عند الناس أو الكونفيوجن عند الناس, إنه أنا زوجتي غير مقيمة أصلا بأستراليا قانونية وأنا عندي الإقامة الدائمة, أجانا مولود هنا, شو مصير الولد؟ دائما نحكي أحد الوالدين. وكتير إحنا بجاليتنا العربية والإسلامية أستاذ زياد, لأنه إحنا دائما بيكون في عنا إنه العلاقة بتكون دائما داخل إطار، والحمد لله طبعا داخل إطار الزواج وعقد الزواج. بس في ناس كتير بيكون العلاقة تبعتهم فقط شرعية غير قانونية، يعني ما بيكون مثبت عقد زواج تبعه هون بأستراليا، بس كن كاتب كتابه عند الشيخ. فدائما كتير هذا اللي بيجيني أسئلة من من من الناس هذول، بيجيبوا لي باسم أنا مش مثبت زواجي هون، أنا متزوج دينيا عند الشيخ، متزوجين أمورنا تمام، بس مش مثبت، هل بحتاج أنا عقد زواج عشان أثبت نسب ابني؟ نو نهائي. بأستراليا هنا مش لازم يكون في عندك عقد زواج مدني عشان تثبت ابنك بأستراليا. سو أحد الوالدين إذا كان عنده الإقامة الدائمة أو الجنسية، الولد بيأخذ الجنسية straight away.
0: طيب بهالحالة هاي in this case، إذا كان منه مثبت زواجه عند الدولة، بينحط father and mother.
1: yes أكيد. so that's why إذا بتلاحظ، وهنا بدي يعني بدي أعطي أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع زيادة تسمح لي. مشان هيك إحنا إذا بتشوف شهادات الميلاد جوا أستراليا وشهادات الميلاد خارج أستراليا من دول عربية ودول إسلامية مثلا، بتلاقي دائما بالشهادات الميلاد الإسلامية أو بدول إسلامية بكون مكتوب عليها اسم الوالد والوالدة، بكون كمان الزوج والزوجة بكون محطوط. so لأنه مش راح تقدر تثبت زواجك إذا ما كان تثبت ابنك إذا فيش عندك عقد زواج شرعي ومدني بهذيك الدولة. بينما أستراليا هنا حاطين الفاذر والمذر، so regardless أو بغض النظر if they are married or they're not married, if they are in a relationship or not. أنا بحكي قانونيا بحت. فهنا الشخص إذا ما كان مثبت زواجه عند الدولة هون بأستراليا أو برا، بس عامل عقد شرعي، هذا العقد الشرعي بين احنا مش راح يكون valid او فعال بالحكومة الاسترالية، ولكن بغض النظر فيك تثبت ابنك او بنتك هنا باستراليا، بس بناء على شهادة الميلاد الاسترالية اللي بكون مكتوب عليها الفاذر والمادر اللي هم البيرنتس يعني.
0: طيب لو طلعنا خارج الموضوع، هاي شهادة الميلاد التي حصلت لهذا الطفل اللي هو عم نحكي عنه انه في زواج شرعي لكن منه مثبت عند الدولة، ومع ذلك طلع له انه بير سيرتيفيكت، هل هاي البير سيرتيفيكت بيقدر يسجل ابنه خارج يعني ببلده الاصلي ولا كيف؟
1: دائما مواضيعك صراحه دائما مواضيعك صراحه بدي اقول جدا شيقه الاسئله تسالها، لانه فعليا كتير بنسال عنها، وكتير شوف جاليتنا العربيه الاسلاميه هون باستراليا مشتركين دائما احنا بالمشاكل تبعت الاوراق، يعني دائما في انا مشاكل مشتركه، دائما في ناس جماعه بيقول لك انه انا عندي زي ما تفضلت مش متزوج هنا، بدي اروح اثبتها بلبنان بالاردن بفلسطين. في شيء اسمه بالقانون الدولي شيء اسمه private international law اللي هو القانون الدولي الخاص، ومحدود استاذ زياد بدي اقول تواضعا طبعا انه هذا من احد التخصصات اللي انا متعمق كتير فيها. اللي هو private international law. القانون الدولي الخاص، قانون الدولي الخاص اللي هو حنعمل ترى حلقه كامله اذا حبيت استاذ زياد عن هذا الموضوع
0: طبعا.
1: موضوع جدا شيق اللي هو تضارب القوانين. زي ما تفضلت انت مش مثبتين زواجهم هنا، بدي يروح يسجلها بالأردن أو فلسطين أو بلبنان، هل معترف فيها؟ مش معترف فيها هناك. شهادة الميلاد اللي هنا مش معترف فيها، لأنه ما بيقدر يثبت زواجه إلا لما ما بيقدر يثبت الولد إلا لما يكون في عنده دفتر عائلة اللي هو الفاميلي بوك، بلبنان بسموه إخراج عيد الفردي والإخراج العائلي اللي هو individual extract والفاميلي extract. سو هنا ببلش في لخبطة بالأوراق. لما حكيت انا مش معترف فيها جوا الدولة هناك، مش الورقة هي نفسها، ولكن ما فيك تنتقل للخطوة الثانية بلبنان او مثلا بالاردن عشان تحصل البير سيرتيفيكيت، يعني ما بصير والله سوري الجنسية اللبنانية او الاردنية، ما بصير تروح عندهم هناك وتقول لهم عندي بير سيرتيفيكيت هذا ابني معترف فيه في استراليا بدي اثبته هنا، ما بيزبط. لانه لازم ترجع للخطوة الاولى. الخطوة الاولى بدولنا الاسلامية والعربية بتحكي بتقول انه انت لازم يكون في عندك عقد زواج، وعقد الزواج هذا لازم يكون تاريخه قبل ولادة الطفل، ولا اذروايز كيف بده يعترف فيه. هنا بيختلفوا القوانين بالدول. في عندك دول مثلا زي الاردن، عندنا حالات كتير صارت هناك بالاردن، بيطلب من عندهم قرار من القاضي اللي هو بيجيبوا الزواج الشرعي بأستراليا هنا ويترجم وبنتقل على الأردن، بعدين بيرفعوا قضية اسمها شقاق ونزاع بالأردن، وهناك بيثبت القاضي بيطلع قرار اللي هو تثبيت الزواج من تاريخ العقد الشرعي اللي هو قبل الولادة وبناء عليه بيطلع عقد زواج أردني وبعدين بيقدر يسجل ابنه ويعمل دفتر العائلة وإلى آخره. سو دائما في حلول بلبنان. الحل بيكون اللي هو هون عن طريق السفارة. السفارة هون بيقدروا يعتمدوا هذا تبع الشيخ وبيقدر يعمل عقد زواج. عقد الزواج بيكون بتاريخ جديد ولكن مكتوب فيه إنه هم they got married في هداك التاريخ بناء على العقد الشرعي المبرم في أستراليا بلا بلا. سو دائما في هيك حلول بس بتكون شوي هيك معقدة. بس دائما في حلول عند تضارب القوانين.
0: يعني معناته بفهم منك هلا النصيحة first golden advice today إنه whatever you have سجل وبشي بالطريق
1: بالضبط. هذه هي يعني. لانه دائما احنا او دائما بقول بصراحه استاذ زياد للزبائن والكلاينتس اللي موجودين عندنا انه ما تفكر في الخطوه الثانيه, دائما فكر في الخطوه الاولى. بالاخر احنا في انه اصول عربيه اصول اسلاميه مثل بدي اقول من دول ثانيه بدنا نسجل اولادنا هناك. سو بدنا نسجلهم هناك دائما كونسيدر القوانين اللي كمان انت بدك تتبعها بعدين بالمستقبل. يعني انا بعرف انه انا مثلا بدي اسجلهم بفلسطين او بالاردن لازم يكون عندي عقد زواج ستريت اواي. فعليا انا لما تزوجت ستريت اواي رحت وحطيت عقد الزواج تبعي هون بالدوله لانه ما بدي اواجه مشاكل بالمستقبل وافوت محاكم والى اخره عشان اقدر اثبتهم. فدائما زي ما تفضلت جود ادفايس انه دائما افكر في الخطوه الاولى مش باستراليا بس, باي دوله انت جاي منها. دائما افكر الخطوه الاولى والثانيه والثالثه.
0: طيب نرجع لموضوعنا بالنسبه للاطفال. حكينا هلا بالنسبه للاهل وبالنسبه للولد اذا ولد في استراليا وقضى 10 سنين كيف بيحصل على الجنسيه. طيب السؤال الثاني, ماذا عن اذا كان الاهل عندهم تاشيره مؤقته؟
1: نعم, هلا هذا السؤال استاذ زياد كثير بنطرح انه اوكي باسم احنا وي هاف ستودنت فيزا وي ار اون فيزيتور فيزا ولا تورست فيزا ولا وركينج فيزا.
0: نعم,
1: سو وي هاف ا تشايلد. هذا التشايلد لسه فيش معه باسبورت. بدي عشان اطلع له باسبورت بدي 3 شهور, يعني لازم اصدق شهاده ميلاد من هنا واجيبها باطلع اقدم على السفاره وتصديق من الخارجيه وبعدين. فبدي 3 شهور. الطفل هل هو غير قانوني في البلد؟ نهي يتيس قانوني الطفل بالبلد أول ما ينولد, لأنه الشيء هذا بيكون محسوب بالقانون من long time, من وقت جدا بعيد. إنه الطفل لما ينولد ما بقدر تاني يوم أنا أعطيه الإقامة تبعت واحد الوالدين أو الاثنين, لأنه بده باسبورت وبده أوراق والآخري. سو ولادة الطفل بأستراليا هنا ولادة قانونية, حتى لو الإمة كان عندها فيزا بس الوالد كان عنده فيزا, وجود الولد بأستراليا هنا قانوني 100%. بس هي مسألة وقت عشان يعطوه. فإذا كان في طفل, وهذا السؤال كمان بنسألهم, والدته على ستودنت فيزا او على فيزا زياره, والده على فيزا عمل, اي فيزا منهم باخذ انت بتنقي. سو لما يطلع الطفل لما يطلع له الاوراق تبعه وعنده جواز سفر انت حر, عاد في ضيفه على فيزا الوالد الوركينج فيزا او فيك تضيفه على فيزا الوالدته.
0: طيب وايهما اسهل واضمن للمولود؟
1: هلا شوف باثنين هون بالمثال اللي انا حكيته فيزا زياره وفيزا عمل, فيزا عمل اضمن واحسن وافضل. فيزا العمل يا اكيد يعني. ولكن في اشخاص مثلا بيكون في عندهم فيزا طالب مثلا, هي بتكون اذا بدها تضيفه على الفيزا تبعتها لازم تحط له تامين صحي وشوي الامور معقده وبتكون مكلفة أكتر. سو هذا صراحة بيعتمد على كل كيس individually, يعني على كل حالة بحد ذاتها. إنه بنعطي النصيحة يسلا والله ضيفه هنا, هاي التكلفة بتكون وهاي هي المدة, أو ممكن ضيفه على فيزة الوالد وهيك التكلفة وهيك المدة. سو it depends على ال each case.
0: طيب كمان سؤال هون in between two brackets بالنسبة للقانون فيما يتعلق بالنسبة للجنسية الأسترالية, هل في اختلاف ما بين الولايات الأسترالية ولا القانون هو واحد؟
1: هلا شوف الكل يمكن بيعرف انه هذه بدي اقول البرنسبلز تبعات الريجوليشنز هون باستراليا. احنا باستراليا في عندنا القانون العام, بدي افسره لك بطريقه بسيطه. القانون العام اللي هو لكل استراليا, وفي القانون تبع اللوكال ريجوليشنز اللي هي بتكون لكل ولايه. يا لكل ستيت. بالنسبه للقانون الايتا فيدرال, قانون الهجره, ايتا فيدرال ريجوليشنز واكت means انه هذا بتطبق لكل شخص باستراليا بكل ولايه بكل بقعه جوا استراليا يطبق عليها القانون تبع الهجره بغض النظر عن ولايه. ولكن بالنسبه للاوراق اكيد كل ولايه في عندها كيف ممكن تسجل الطفل تبعك, وين تسجله, قديش ممكن الفيدرال تاخذه ولا خير البروسس, وهذا هيك شوي مختلفه, ولكن كقانون انا بتشمل استراليا كلها هذا القانون.
0: اوكي طيب, بالنسبة للولد كمان حكينا نحن أنه الولد إذا ولد في أستراليا وأمضى 10 سنوات, هون القانون كيف بده يحصل الولد على الجنسية؟
1: هنا اللي بدي أفسره أنه في شيء اسمه سياحة الولادة. سياحة الولادة وهذا مصطلح يمكن ما بعرف إذا مؤخرا, لأنه بالولايات المتحدة ترامب هلأ قاعد أو الحكومة الأمريكية يعني بيحاولوا إنهم يغيروه. سياحة الولادة اللي هي موجودة في كندا, موجودة في أمريكا, أي شخص بيروح هناك بيصير عنده طفل, هذا الطفل إيميديتلي بيأخذ الجنسية بغض النظر شو جنسية والأهله, عنده فيزا فيش عنده فيزا بأخذ الجنسية. بأستراليا هون هذا القانون اتغير وتغير ببداية الثمانينات حتى على ما أذكر تغير هذا القانون. كان عندنا موجود هذا إنه أي شخص بينولد بأستراليا إيميديتلي بيأخذ الفيزا بيأخذ الجنسية بغض النظر, يعني أستراليا مش لازم يستنى أي شيء. هذا القانون تغير على ما أعتقد تغير بحسب ذاكرتي طبعا تغير ببداية الثمانينات القانون هذا, وصار عندنا بأستراليا هنا إنه ولادة جوا أستراليا تعطي جنسية مش موجود إلا بشروط اللي قبل شوي أنا حكيتها اللي هو يكون أحد الوالدين عنده إقامة دائمة أو جنسية. ولكن بظل في استثناء واحد وواحد ما في غيره, إنه الطفل إذا ولد بأستراليا هنا وعاش بأستراليا لمدة 10 سنوات, خلال 10 سنوات هذا الطفل calls Australia home, يعني بيحكي إنه أستراليا بلدي. كيف بالمصطلح القانوني تفسير إنه calls Australia home, إنه عاش فيها درس فيها وكان انتمائه كامل لأستراليا. وكيف بالنسبة للأوراق اللي هو الطفل والده والدته كان على فيزة عمل, يعني وهذا كتير طبعا بتصير وكتير فينا حالات بهذا الموضوع, والده والدته على فيزة عمل وهو الطفل عايش هون, درس الكيندرغاردن هون والصف الأول والثاني وكمل حياته. كانوا ينزلوا على الأردن كل سنة شهر شهرين, كانوا ينزلوا بإجازة المدرسة أو يطلعوا يسافروا سموير, كانوا ينزلوا على الأردن ولا على لبنان ولا سوريا ولا مصر وغيروا جو هناك ويرجعوا هنا. هل بأخذ على 10 سنوات بيأخذ الجنسية اللي هو يوم عيد ميلاده لو انولد بواحد واحد 2015, إذا واحد واحد 2025 بيأخذ الجنسية, وهلا بشرح كيف ممكن يأخذ الجنسية, بس ولكن أوتوماتيكلي لازم بواحد واحد 2025 هو التاريخ ميلاده العاشر وبلش بالإحداش لازم يأخذ الجنسية. هنا غياب الطفل لمدد محددة اللي هو ممكن أي طفل أسترالي يعملها اللي هو كل سنة يطلع مع أهله شهر أيوة شهر ونص شوية يعني سياحة برا ويرجع, هذه calls Australia home, هذا هو تفسير كلمة calls Australia home, إنه بيطلع برا بس بيرجع لأنه هون حياته كلها.
0: طيب هاي الفترات اللي غاب عن البلد, هاي الفترات اللي غاب عن البلد ضمن العشر سنوات هل تحسب ولا؟
1: نعم تحسب. تحسب نعم. ليش أنا مش هيك فسرت أستاذ زياد, أنا فسرت شغلة الكودز أستراليا هوم, يعني ما تقيس إنه هذا لأنه هو بده يأخذ الجنسية 10 سنوات لازم يقضي 10 سنوات جوا أستراليا ما يطلعش, وإنه خليه كودز أستراليا هوم زيه زي أي طفل تاني. لو نجيب طفل أسترالي ومولود يعني عنده الجنسية بشوف كيف حياته بالعشر سنوات الأولى بدها تكون, إذا وهذا هو الشخص الأسترالي هي calls Australia أو she calls Australia home. سو بتجيب الطفل اللي بدنا نطبق عليه القانون ونشوف هل هو كان مطابق حالتهم ولا ما كانش مطابق, يعني طلع بسنة طلع فيها مثلا 3 شهور بالإجازة تبع المدرسة مثلا شهر هنا شهرين هناك, طلع برا سياحة ورجع بس وحياته هون كليته مستمر في حياته هون كليتها, فهذا هي أو شي calls Australia home.
0: فإذا هذا بيأخذ الجنسية.
1: هذا بيأخذ الجنسية.
0: طب ماذا عن الوالدين؟ الوالدين شو بصير فيهم بهالحالة؟
1: الوالدين هون مختلف تماما. الوالدين في لهم قوانين للجنسية مختلفة, اللي بداية الحلقة حكيت عنها إنه لازم يكونوا هون بأستراليا مدة 4 سنوات وعندهم إقامة دائمة بآخر 12 شهر.
0: أنا اليوم إنه هلا هيدول الوالدين لنقول إذا كان على فيزة عمل والولد يعني بقيه 10 سنين والولد أخذ الجنسية. الولد صار أسترالي والوالدين بعدهم من الأسترالية.
1: نعم.
0: هذا قد يأثر فيما بعد إنه الولد متى ما خلص الوالدين بعد ما خلصت فيزة العمل بيطلعوا برات أستراليا والولد بضل بأستراليا؟
1: هلا إيه يمكن
0: من أكثر هذه معقدة ما شوي.
1: شوف أستاذي الصراحة والمستمعين الكرام من أكثر المواضيع اللي إحنا بعد ما الشخص اللي الطفل يأخذ الجنسية بننسألها، وأول سؤال بيكون مطروح إنه أنا ابني أخذ الجنسية هلا هل ممكن أنا أضل جوا البلد؟ هل ممكن أطلع؟ أنا قاعد غير قانوني بالبلد أو أنا فيش عندي غير الطفل هذا هو اللي أسترالي صار. هنا بدنا قانون الجنسية بأستراليا، وهنا بدي أوضح إنه في قانون جنسية لأستراليا وفي قانون تبع دائرة الهجرة It's Migration Act و Regulations، وفي اللي هو Citizenship Act شوي منفصلين عن بعض ولكن بيلتقوا في بعض الأماكن. قانون الجنسية لما يجي نطبقه الطفل بأخذ بعد 10 سنوات بأخذ الجنسية، الوالدين بأخذوا شيء هيك الأصل، هذا بقانون الجنسية. وين بنرجع احنا دائما؟ بنرجع لقانون تبع دائره الهجره، انه اول ما كان يطبق عليهم قانون الهجره ثلاثه، في عندي ثلاثه اب وام وفي عندي طفل، هذول فيش عندهم اقامه دائمه، عندهم بس فيز وعندهم كل شيء. الولد اتطبق عليه قانون الهجره اول شيء اللي هو الميجريشن اكت. هلا صار الولد انتقل وطبق عليه قانون الجنسيه، وين بدنا نرجع؟ نرجع لقانون الهجره.
0: أيوة.
1: قانون الهجره بدنا نرجع الوالدين، هلا صار في عندي انا والدين اب وام وفي صار عندهم ابن استرالي، هل ممكن هذا الطفل يعطي الجنسية أو يعطي الإقامة الدائمة لوالدينه؟ هون بنرجع لقانون تبع الهجرة وبنشوف إذا كانوا أكبر من 67 سنة ممكن يقدم لهم فيزة الوالدين Age Parent Visa بأستراليا. هون اللي بتقعد 30 سنة، وهذا يمكن حلقة القادمة نتكلم عنه ليش 30 سنة، وممكن يقدم لهم على فيزة الوالدين المؤقتة، ممكن يقدم إذا كان واحد من الوالدين عايش يقدم له على آخر فرد فرد العائلة. ففي كتير شغلات options ممكن يعملها. هل في لهم خيار؟ الأصل في لهم خيار، لأنه أول كان فيش لهم طفل استرالي، بس الآن صار في عندهم طفل استرالي.
0: أيوة.
1: So هل ممكن يأخذوها؟ ممكن يأخذوها، بس ولكن لازم نشوف كل حالة individually أو كل حالة على حدة، إنه هل ممكن إنه الطفل هذا الاسترالي صار هلأ يساعد أهله إنهم يقعدوا هون باستراليا ولا لا؟
0: طيب السؤال اللي بعده هلأ فيما يتعلق بالنسبة للولد اللي هو ولد خارج استراليا.
1: نعم.
0: هذا الولد اللي ولد خارج أستراليا شو وضعه؟ كيف بيحصل على الجنسية؟ وفي حكينا شيء إنه في عندك الجنسية بالنسب وفي عندك الجنسية بالميلاد، هذا الولد شو وضعه؟
1: كل اللي تكلمنا عنه هون من بداية الحلقة إلى الآن هذا بنطوي أو بنزل تحت أو بندرج أو جوز تحت بالولادة، يصير نشب الأطفال بالولادة.
0: نعم.
1: بينما هلا بالباي ديسنت او باي او عن طريق النسب للاطفال اللي موجودين خارج البلد، هنا بدي الشغل استاذ زياد المستمعين الكرام بدي اوضحها وتكون كتير واضحه، انه الطفل اذا كان والدينه عندهم اقامه دائمه او واحد من عندهم عنده اقامه دائمه والطفل انولد برا استراليا، الولد بياخذ شيء
0: نهائي
1: وبنولد فيش معه اصلا فيزا. اذا ولد خارج استراليا واحد الوالدين فيش معه الجنسية، يعني عندهم اثنين فيهم إقامة دائمة عندهم فيزا طالب، هذا الولد بنولد ما معه شيء ما بيقدر يجيبوه على أستراليا. شو لازم يعملوا؟ لازم يطلعوا يروحوا وين؟ على قانون الهجرة اللي هو Migration Act 1958، والولد بتطبق عليه قانون الهجرة مش قانون جنسية. قانون الهجرة يعني بدي أشوف ممكن إذا هم عندهم إقامة دائمة في عنده فيزا رقمها 101 اللي هي فيزا الطفل Child Visa، ممكن أجيبه هون زيارة بعدين أقدم له على Child Visa، ممكن أقدم له على إذا كنت حامل أنا فيزة اللي العمل زي مثلا 482، في دائما إشي اسمه subsequent entrant اللي هو subsequent entrant اللي هو الفيزا اللي بتيجي للأولاد اللي بنولدوا بعد ما والدينهم يأخذوا الفيزا، ممكن يقدم على فيزا العمل تبعتي، ممكن يقدم على فيزا الطالب تبعتي أو تبعت والدته. سو هون بنطبق عليه قانون هجرة، وأنا مش هذا اللي بتكلم عنه، بتكلم عن الطفل اللي بيأخذ الجنسية عن طريق النسب أو by descent فقط إذا كان أحد والدينه أو الاثنين في معهم الجنسية الأسترالية. سو إذا معاي جنسية أسترالية أنا بقدر
0: دغري بياخذ الجنسية،
1: دغري بياخذ الجنسية. كل اللي بقدم عليه أنا بقدم على evidence of citizenship والباسبورت. كيف بقدم عليها؟ كتير easy، عن طريق السفر اللي هو عن طريق الأونلاين الإيميل أكاونت، بقدم على citizenship by descent والبروسيس تبعتها بعض الأحيان أو على الأغلب تكون سريعة، ترى من أسبوع أسبوعين بتمتد لست أسابيع بالأكثر المفروض. الولد بيأخذ الجنسية straight away، بيأخذ الباسبورت، كل أمور بتكون تمام،
0: بغض النظر على إذا كان الوالدين يعني لنقول بهالفترة هاي مقيمان خارج أستراليا، يعني لنقول مثلا أنه رجع على لبنان أو رجع على الأردن لمدة 3-4 سنين قاعدين هناك وجابوا الولد، بغض النظر على الفترة اللي قاعدين فيها بياخذوا الجنسية دغري،
1: حتى لو عاشوا 50 سنة جوا برا أستراليا بنطبق عليهم هذا القانون اللي هو قانون تبع الجنسية بالنسب. يعني على سبيل المثال إذا طفل هون بأستراليا انولد بالسبعينات قعد هنا سنة وكان طفل راح رجع لبنان أو رجع الأردن أو لآخره وعاش طول حياته هناك وتزوج وأجا الطفل والطفل بأخذ الجنسية. بغض النظر قديش المدة اللي الواحد الوالدين عادها بأستراليا وأخذها المدة تبعت الجنسية، إذا الطفل انولد لأب أو أم أو الاثنين يكون في عندهم جنسية أسترالية، الأصل straight away الطفل بنولد معه الجنسية الأسترالية سواء بيخدها straight away الجنسية.
0: بدي أرجع هلأ شوي لورا، هلأ أنت قلت إذا كان الوالدين أو أحد الوالدين عندهم الفيزا المؤقتة والولد ولد خارج أستراليا، هذا بيحصلش على إشي هيك؟
1: كيف؟
0: يعني إذا كان الوالدين أنه عندهم تأشيرة مؤقتة permanent فيزا وخلفوا الولد برا، يعني راحوا
1: ما بياخذش شيء الولد،
0: ما بياخذش شيء
1: لا نهائي. سو مشان هيك انا فرقت بين انه قلت انه انا من بدايه الحلقه وحرجع عيد هيك باختصار،
0: لانه هون ان بتوين تو براكتس كانك عم بتقول انت كمان جولدن ادفايس اللي هي اذا اللي كان انه
1: عندهم الفيز الإقامة الدائمة جيب اعمل ولادي هون باستراليا،
0: اعمل ولادي هون نعم
1: دائما هذا اللي بحكي انا بقول عندكم إقامة دائمة فيش جنسية بدك ابنك ياخذ الجنسية واموره تمشي تمام ستريت اواي جيب الطفل هون عشان ياخذ الجنسية اوتوماتيكلي. لانه اذا اجى الطفل برا، ولكن في ظروف استاذ زياد اكيد مستمعين الكلام بيعرفوا، في ظروف امرات تحكم الناس انه انا فيش عندي حدا هون يدير باله على زوجتي او يدير بالها علي مثلا اذا صار في ولادي، فبدي يرجع على بلده عشان يصير الولادة هناك. ولكن الولادة هون باستراليا بالنسبة لقانون الجنسية والهذا بكتير أريح، لأنه expect إنه أو توقع أنت إذا صار في عندك ولادة برا إنه تدفع بحدود 6-7,000-8,000 دولار، هذول بدك تدفعهم ومدة انتظار ممكن تقعد لمدة لسنة كاملة
0: بعدين recovery
1: سنة كاملة بدك تستنى بالفيزا تبعت الطفل وبدك تدفع رسوم محامي بدك تدفع رسوم الفيزا تبعتك، فحيكون بصراحة بدي أقول
0: يعني كمان معناته كمان لما بدك تتجوز وتفكر كمان إنه تجيب ولا تفكر لقدام
1: وعجبني سوي أنا عجبني هاي تالت مرة تحكي أستاذ زياد داخل على موضوع أنا عجبني بلاش تحكي بالقا يعني زي ما بحكي أنا كفلسطيني وأردني يعني فبتقول القا لأنك هلا عندها وقتين ثلاثة
0: لأنه الأصل فلسطيني يعني بتعرف طيب السؤال اللي بعده حتى قبل ما نبلش ناخذ الاتصالات إذا حدا بيحب يتصل، حكينا بالنسبة للجنسية بالميلاد والجنسية باي ديسنت بالنسب، شو الفرق بيناتهم؟
1: هلا زي ما حكينا الولادة بأستراليا هون لأب وأم أو واحد من عندهم عنده إقامة دائمة بياخدها هاي بالولادة أو ياخدها عن طريق الجلوس بالبلد لعشر سنين بغض النظر عن وجود الإقامة الدائمة لأحد الوالدين أو لا. النسب لازم الطفل يكون موجود برا، وهنا يعني أو الولد إن الطفل انولد برا عشان نقول يسهد له هو ممكن يأخذ الجنسية أو لا، أحد والدينه أو الاثنين يكون في معهم الجنسية الأسترالية وليس الإقامة الدائمة.
0: نعم.
1: ولكن هنا في سؤال اشتغلنا كتير عليه بصراحة بآخر 3 سنوات أستاذ زياد مستمعين الكرام، ويمكن أنسأله إنه أنا تزوجت برا عندي الجنسية الأسترالية، تزوجت برا عندي صار في طفل، الطفل هذا الولد بالسبعينات وعمره ما أجا أستراليا، ما الجنسية الأسترالية، عمره ما أجا أستراليا وتزوج وأجا طفل، بيأخذ الجنسية هذا الطفل؟
0: ابنه اللي هو من
1: يعني انا عندي طفل انولد برا استراليا وعاش طول حياته باستراليا ومعه الجنسيه، انا اعطيته الجنسيه وعاش طول حياته هناك صار عمره 25 سنه اجى طفل، بيعطي ابنه الجنسيه؟ لا. ليش؟ لانه في تريك هون قانوني. شو بيحكي مادة قانونية؟ بتحكي بتقولك الشخص اللي بده يعطي الجنسية بالنسب لابنه إذا كان هو ماخذها بالنسب لازم هو يكون عايش بأستراليا سنتين.
0: أيوة.
1: سو أنا أجاني طفل بأخذها برا البلد، بأخذها عن طريق النسب لأن أنا عشت هون بأستراليا وهذا، وأنا ما أخذتهاش عن طريق النسب يعني باي ديسنت، أنا ما أخذتهاش، أنا أخذتها بالطريقة العادية. طفل تبعي أنا إذا ما جاش أستراليا هون عاش طول حياته برا وتزوج، هلا قبل شوي احنا شرحنا وحكينا انه اذا معك الجنسيه ابنك بياخذ الجنسيه. هل ابني انا ممكن يعطي ابنه الجنسيه؟ لا. عن طريق النسب، الا اذا ابني عاش سنتين جوا استراليا. سو كل اللي حكيته انا 100% مطبق تحت قانون الجنسيه، ولكن في استثناء واحد بالنسبه عن طريق النسب، انه اذا الشخص ماخذ الجنسيه باي طريقه الا النسب ممكن يورث ابنه الجنسيه، بس بدون ما يكون هو عاش هون بأستراليا ولا حتى إيفن سنة واحدة. بس الطفل إذا أخذها عن طريق النسب بعدين بده يمرقها لابنه، بده يعطيها لابنه، ما بيقدر إلا إذا الأب هو نفسه هذا عاش بأستراليا لمدة سنتين.
0: وهيدول السنتين شرط أن يكونوا متواصلات ولا لو كانوا
1: لا متقطعات؟ حتى لو كانوا متقطعات أنه طول حياته يكون عايش سنتين وأكتر جوا أستراليا هنا. ويمكن أنت بتستغرب تقول ومسامين الكرام يقول لك هل في حالات؟ كتير صارت حالات، يعني عندي كتير حالات هذا صارت. إذا حدا من المستمعين الكرام مستاذيات صار عنده هذا الشيء، حلها كتير سهل، منجيب الأطفال على فيزة زيارة أو على فيزة إقامة، بيجوا مع الوالدين هنا. الوالد أول ما يعيش مدة سنتين جوا أستراليا في مرقها لابنه جوا أستراليا.
0: كمان هاي جولدن أدوايس كمان.
1: فإحنا من ممكن إن هذا أول ما يصير ينطبق عليه القانون اللي هو سنتين عاش هذا اللي أخذها عن طريق النسب الطفل وبدي يمرقها لأهله لأولاده، يجي يعيش بأستراليا هون لمدة سنتين، بعدين استريت أوي أولاده بلشوا يقدروا يأخذوها الجنسية.
0: أيوة. طيب بالنسبة لموضوع التقديمات، يعني هناك أخطاء أحيانا يرتكبها بعض الناس لما بيقدموا الطلبات أو بيقدموا على تعبئة الفورمات، شو هي أبرز الأخطاء اللي بتواجههم يعني على حسب خبرتك مع الناس في هذا الموضوع؟
1: بصراحة الكومن ميستيك اللي أنا دائما بشوفه اللي هو تقديم أوراق ناقصة بالجنسية، يعني اللي بيفهم النقطة تبعت ليش أنا قاعد بقدم لابني على الجنسية عن طريق الولادة اللي هي 10 سنوات أو أنا في معي جنسي أو معي الإقامة الدائمة جوا أستراليا. إثبات واحد وإثبات واحد فقط لا غير، اللي هو أثبت أنه الولد انولد على سبيل المثال ب1/1/2025، وأثبت أنه أنا قبل هذا اليوم كان في عندي الإقامة الدائمة أو الجنسية. كيف بثبت هذا الشيء؟ بثبت وبودي الفيزا تبعتي اللي أنا ما تعطوني إياها. هذا أكتر مستيك أنا بشوفه دائما بودوها، بس ما بودوا أنه هو في معه، بودي أنه معه

0: بالولادة الطفل بيوم.
1: هلا حتى كمان بالنسبة لموضوع تقديم الأوراق، كتير من الناس أحيانا بتقول له إنه وين الفيزا تبعتك، بقول لك ما بعرف،
0: ما بعرفش وين الفيزا.
1: غالبا تلاتية. انه ما بيكون في تواصل مع عن طريق الايميل، بتكون موجود بالايميل،
0: بيكون هو بيكون عن طريق الايميل، واذا مش موجود عن طريق الايميل في نظام هلا اللي باستراليا من 2016 تقريبا اللي هو نظام الفيفو، ممكن تشيك انت عليه. ولكن اجين الموضوع بدي اقول بيبعد اكثر ويبعد اكثر استاذ زياد مستمعين الكرام عن هذا، انه انا فيش عندي الفيزا تبعت او فيزا تبعت الإقامة الدائمة مر عليها 5 سنوات، فهلا وين ممكن ألاقيها؟ مش مبينة. هنا بتشيك على الفيفو، الفيفو اللي احنا بنفوت عليه مختلف شوي، يعني الفيفو اللي هم الأشخاص عاديين بفوتوا عليه. الفيفو هذا إذا حطيت فيه رقم جواز سفر ببين straight away الفيزا تبعتك بالسيستم شهية ومتى أخذت الفيزا تبعتك، هل أنت جوا أستراليا ولا برا أستراليا. والgolden advice في هذا الموضوع أستاذ زياد، إنه دائما خلي جواز السفر تبع حامل الفيزا up to date مع الديبارتمنت، يعني كل ما تطلع جواز سفر جديد لازم تعمل update. سهل كتير تعمل update، بتفوت هلا على الموقع الإيمي أكاونت أو عن طريق فيها اللينك اللي هو فورم 929 اللي هو 929، هذا الفورم بتعبيه أونلاين بتوديه للهجرة، بيعملوا لك أبديت، بنقول الفيزا تبعتك على الباسبورت تبعك. فعشان إذا أنت احتجت الفيزا تبعتك الإقامة الدائمة دليل عنها بالمستقبل نلاقيها على جواز سفرك، يكونوا اللينك تجذر يعني.
1: طيب إذا كان اتصل بدائرة الهجرة بيقدروا بيزودوه فيها؟
0: اختلفت زيادة الهجرة عن زمان. أيامنا إحنا زمان كان دائرة الهجرة في لهم، بتعرف أنت 26 لي ستريت كنت تروح عليهم هناك يكون في موظفين، هلا مش موجود، باي appointment only. تحكي معهم تليفون بردوا عليك، مش الانسر ماشين بردوا عليك كمان يعني بس الأشخاص العادية اللي هم ذي انسر الفونز اللي بيشوف شو عنده بالسكرين. فمش حيفوتك، لازم يودوك بالآخر إنه كيف تسويها أنت، أو يروح بقول لك روح اسأل الميجريشن لوير الميجريشن ايجنت كيف ممكن تعملها هاي، أو اطلع على الويب سايت تبعنا. والويب سايت تبع دائرة الهجرة دائما بحكيها من أكتر، ودائما بنتقد هذا الشيء، أنا من أكتر الويب سايت المعقدة بالعالم. بصدق بتبلش لك تطلع هلا شوف ابحث على 929، بتبلش تبحث عنه من لينك للينك من لينك للينك، بالاخر كيف انت بتوصل ل 7 نيوز ولا شو اسمه ABC نيوز، بالاخر قاعد تقرا مقاله مختلفه حتستغرب.
1: يمكن هو بسبب كثره المعلومات الدوكيومنتس المطلوبه بالنسبه لهذا الموضوع.
0: هو نعم، واحنا باستراليا هنا في نظام قانوني اسمه الانجلو ساكسوني اللي هو بيعتمد على السوابق القضائية، مطبق هون باستراليا، يعني كتير معقد. يعني زي ما اذا لاحظت انت انه في قاعدة عام ودائما في لها استثناءات، والاستثناءات هاي اللي بتطلع في إلى حالات مختلفة. يعني وحاضرب هلأ مثال يمكن حتستغل منه أستاذي المستمعين الكرام، إنه قبل شوي ظلينا نحكي إنه أنت بدك تجيب إنه أنت قبل يوم ولاد طفلك أنت في عندك الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة اللي هي بتثبت إنه طفلك ممكن يأخذ الجنسية. إليك المثال آتي، صار عندنا إحنا بال 2024 بشهر 3 الأب كان مقدم على فيزا عمل سبونسر، كان هو على 482 ونقل عن 186. زوجته ولدت الساعة 4:16 دقيقة AM الساعة 9 لما فتحت دائرة الهجرة، الساعة 8:09 أعطوا الإقامة الدائمة. الطفل هذا إن ولد 6 ساعات أو 5 ساعات فعليا قبل ما يأخذ الأب الأب والأم يعني. فهنا أجاني قال لي بس أنا ابني بيطلع له جنسي ولا لا. فهنا دورت أنا ببدأ أقول الدهاليز القانونية أو السمول هيك هولز جوا القانون، ما لقيت مكتوب شيء بالساعة. أيوة. مكتوب أنا وديت لدائرة الهجرة الإقامة الدائمة تبعته تاريخها كان بشهر 4، هو كان يعني 2/4 على سبيل المثال، 2/4 وديت انه انولد، و 2/4 كمان اخذ، وديت لهم البلو بوك اللي هو ببين، وهذا اللي احنا اعتمدنا عليه ببين اي ساعة انولد الطفل. بالقانون اتحدد في دائرة الهجرة انه مش مكتوب بالقانون انه لازم يكون قبل بساعة ولا بعد بساعتين ولا، هذا كان مكتوب عند ولادة الطفل اليوم اللي بنولد فيه الطفل هو يوم الأب أو الأم معهم الإقامة الدائمة.
1: It was the same date يعني.
0: Yeah, same day. كان في فرق بينهم بس 5 ساعات. الولد انطفأ، الولد 14 4:16 دقيقة، وبذا

0: كان الوقت بالضبط، والأب أخذ بحدود الساعة 9 الصبح. فهنا تحدينا داء الهجرة، أنه مكتوب في القانون the day إن ولد معه إقامة دائمة. الداي ما تبلش عند هذا، بلش الساعة 12 بالليل. الأب كان خلال 24 ساعة معه إقامة دائمة، والطفل إن ولد خلال نفس 24 ساعة قدرنا نحصل له الجنسية. سواء مرات أو في بعض الأحيان في شغلات وثغرات قانونية موجودة بالقانون، وممكن الواحد يدخل عن طريقها اللي يحصل شيء عند الهجرة. فالنصيحة الذهبية هنا إنه لما بدك تعتمد على معلومات، اعتمد معلومات بشكل عام عن طريق الويب سايت تبع دائرة الهجرة. وأنا دائما بعتمد فقط الويب سايت تبع دائرة الهجرة، ما بعتمد على أي شخص عنده أي ويب سايت، أي مكان ممكن يتوجه فيه نصيحة، إلا إذا كان شخص معتمد إنه يوجه نصيحة فعليا. يعني ما بدي أنا أسمع إنه في ناس بأخذوا المعلومات، وهذا تحكينا عنه قبل هاي المرة أستاذ زياد، بأخذ المعلومات عن طريق الفيسبوك والتيك توك والهذولة. فويب سايت تبع دائرة الهجرة هو الويب سايت الوحيد فعليا المعتمد للمعلومات، ولكن هو دائما لأنه في عندنا زخم كتير يعني
1: معلومات بالمعلومات كتير وطلبات كتير وفورمات،
0: فمستحيل لأيهم كلهم بالويب سايت تقدر تبندهم أنت، فبتحتاج شخص يساعدك،
1: شخص خبير بهذا الموضوع.
0: نعم بيبنى.
1: أحبابنا المستمعين، نذكركم أنه رقم التليفون 9707-72747 للي بيحب يتواصل معنا. معنا كم دقيقة؟ سؤالين أستاذ باسم خطروا ببالي هلأ فيما يتعلق بالنسبة لموضوع الولد. كمان بعض الحالات بتلاقي أنه الشخص هو أسترالي، معه الجنسية الأسترالية، تزوج امرأة خارج أستراليا، لنقول مثلا بلبنان أو بالأردن، وهي المرأة عندها أولاد. هون بهالحالة هاي الأولاد، يعني لما دائرة الهجرة بيعطوها الفيزا للأم بدها تيجي على البلد وبدها تجيب أولادها معها،
0: نعم،
1: شو بصير فينا؟
0: هنا يا سؤال جميل أستاذ زياد. عشان نضل إحنا على نفس الخط، بدي أقول إنه في قانون جنسية وقانون دائرة الهجرة. لما ولدوا هذول الأولاد لإلها هاي المرأة، كان أبوهم أو أمهم معهم إقامة دائمة أو جنسية؟ لا. إذن وين بنرجع؟ بنرجع لقانون الهجرة.
1: الهجرة.
0: قانون الهجرة بيحكي، بقول لك الشخص اللي بدي يجي هون على أستراليا وتزوج واحدة، يعني سوري، الشخص اللي موجود جوا أستراليا هنا أو برا ومع الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة، تزوج واحدة في عند زي ما تفضلت عندها أولاد، هون منطبق عليه الفيزا البارتنر فيزا اللي هي 309/100. إذا كانوا الأولاد أقل من 18 فيها تدخلهم بدون أي مشاكل. أيوة. إذا كانوا الأولاد بين 18 و23 لازم يجيب إنهم معتمدين وبيدرسوا، معتمدين عليها ماديا وبيدرسوا. إذا كانوا أكثر من 23 سنة ممكن دخلوا بمعاملة الزواج، إذا كان في أسباب قهرية بتثبت إنه عندهم في عاجز، إن كان بدي أقول عجز، ولكن كان في عندهم ظروف صحية كانت نفسية أو جسدية بتمنحهم يعيشوا لحالهم هم كالليفينج أو كمعيشة، معتمدين على الأم عشان تجيبهم هون على أستراليا. فيك تدخلهم بالمعاملة، بس لازم ينطبق عليهم شروط تبع قانون الجنسية بالنسبة للبارتنر فيزا. وإذا كانت هي مطلقة، يعني مش أرملة، إذا كانت مطلقة بدك أو بدنا لازم نيجي نشوف هل هم أقل من 18 سنة، أقل من 18، هل والدهم موافق إنه يأخذ الجنسية، إنه الأولاد يأخذوا الفيزا ولا لا.
1: أيوة.
0: إذا ما كانش في عندها فول كاستدي اللي هي حضانة كاملة والاب مش موافق، الاولاد بيقدروش ياخذوا الفيزا، ما بياخذوش الفيزا. لازم الاب يوافق، وفي فورم رقم 1229 اللي هو هذا بوقع على الاب انه انا ما عنديش مانع انه اولادي يدخلوا مع والدتهم بالفيزا ويروحوا على استراليا وياخذوا الفيزا تبعتهم اذا كانوا اقل من 18. وللتأكيد أورجي قديش دائرة الهجرة شديدين بهذا الموضوع، عشان الشالد ترافيكينج اللي هو
1: تجارة
0: أطفال أو تهريب الأطفال. دائرة الهجرة بيطلبوا بهذا الفورم اللي هو 1229، بيطلب رقم التليفون تبع الشخص وبيحكوا معه تليفون بأغلب الحالات.
1: طيب السؤال الثاني هو أكيد كمان هذا خارج الموضوع، كمان بيخطر ببالي لأنه يتعلق بموضوع الأطفال، اللي هو بالنسبة للدبلوماسيين اليوم اللي بيفوتوا على البلد، كمان أولادهم اللي هن كمان ينطبق عليهم نفس الكلام اللي حكينا عليه إنه فيزة الأهل، ما هيك؟
0: نعم، بس دائما بتسألي دائما تسألني أسئلة أستاذ زياد صراحة اللي بيجي فيها استثناءات وكتير ناس بيسألوا هذا الموضوع. كل اللي حكينا عنه إحنا كل الفيزا موجودة بأستراليا على الإطلاق بالنسبة للمكان وبالنسبة لوجود الأشخاص وين بالقانون على حدة وفيزا الدبلوماسيين اللي هي 995 995 مختلفة تماما عنها. 995 وحشرحها أنا بس حنتكلم عنها يمكن أكتر بحلقات قادمة يطول الشرح عنها, ولكن إجمالا 995 الدبلوماسيين أي أطفال إليهم بنولدوا بنطبق عليهم نفس القانون فعليا بيأخذهم من 995, ولكن 995 اللي تبع الدبلوماسيين مختلف شوية عن بالنسبة للموقع تبع الشخص وبالنسبة لحساب الفترة تبعته عليها كثير قيود. ممنوع الشخص يحولها لأي فيزا تانية إلا إذا كانت فيزا زواج, ممنوع يقدم أو يقدم على فيزا لجوء على سبيل المثال. إذا أخذ الإقامة الدائمة 995 وهو كان له 10 سنوات سفير بلد معين جوا أستراليا وبعدين أخذ الإقامة الدائمة العشر سنوات ما بنحسبوا له جنسية. أيوة. إنه يعتبر إنه هو عايش برا هو ممثل دولة ثانية فكل الفيز بنحسب لهم المدة اللي جوا أستراليا إلا فيزة الدبلوماسية اللي هي 995.
1: طيب أستاذ باسم أنا بدي أتشكرك كتير على وقتك, يعني حاولنا إنه كان معنا اتصال بس الظاهر كان في عنا عطل أو ما قدرنا حولنا للهدا. إن شاء الله تعالى بيكون لنا لقاء معك بالأسبوع المقبل
0: إن شاء الله أكيد.
1: وأحبابنا المستمعين أنا بدي أتشكركم كتير, إذا حدا بيحب يتواصل مع الأستاذ باسم طبعا فيكن تقدروا تتصلوا فينا لحتى نزودكم بالمعلومات, وإذا حدا عنده أي سؤال كمان بحب يسأل الأستاذ باسم مثل ما قلنا كان بيقدر يتواصل معنا عبر التليفون أو الواتساب. بنعرف أنه الوقت دغري بيمرق مثل العادة
0: كالعادة,
1: لكن إن شاء الله تعالى أكيد بنرجع بنقولكم أنه الحلقة تعاد نهار الخميس بعد الساعة 4, فإن شاء الله تبارك وتعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى لقاء آخر في الأسبوع المقبل.
0: مشكور أستاذ زياد, لا تحياتي إليك ولمستمعين الكرام.
1: شكرا لك أستاذ.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

حذر وزير خزانة ولاية نيو ساوث ويز دانيال موكي من أن ارتفاع أسعار الفائدة الناتجة عن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط سيؤثر بشكل أكبر على اقتصاد الولاية مقارنة بباقي أستراليا، متوقعا تباطؤا كبيرا في النمو الاقتصادي. وفي هذا الشأن قال موكي إن توقعات نمو اقتصاد نيو ساوث ويز تراجعت من 2.5% إلى 1% للعام المالي 2026-27، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والفائدة سيستمر حتى في حال توقف الحرب في الشرق الأوسط. كما وأوضح أن الأسر في نيو ساوث ويز تتأثر أكثر بارتفاع الفائدة بسبب كبر حجم القروض العقارية مقارنة بباقي الولايات، لافتا إلى أن الولاية ستتجنب الركود بفضل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. فيما تواجه أستراليا واحدة من أسوأ موجات انتشار الفئران في المناطق الزراعية، منحت السلطات المزارعين طعما ساما جديدا مضاعف القوة للمساعدة في الحد من الخسائر المتزايدة في المحاصيل. وأجازت الهيئة الأسترالية للمبيدات والأدوية البيطرية استخدام مادة فوسفيد الزنك بتركيز أعلى بعد شكاوى من أن الكمية السابقة لم تعد كافية لمواجهة أعداد القوارض. هذا وتقول تقارير إن بعض المناطق في غرب وجنوب أستراليا سجلت آلاف الفئران في الهكتار الواحد، فيما حذر خبراء من تفاقم الأزمة مع الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة. أهلا بكم من جديد. أكدت روسيا والصين في بيان مشترك أصدر بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في بكين أن محاولات بعض الدول الهيمنة على العالم قد فشلت، محذرتين من خطر العودة إلى قانون الغاب. وأدان الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، معتبرتين أنها تخالف القانون الدولي وتقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيين إلى العودة للحوار والمفاوضات لمنع اتساع الصراع. كما عارضت موسكو وبكين العقوبات الأحادية والرسوم الجمركية التمييزية، محذرتين من أن القيود على الملاحة البحرية تهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. وفي الشأن الأوكراني، شدد البيان على أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة هي المفتاح لتسوية دائمة، مع تأكيد على رفض توسيع الأحلاف العسكرية وتثبيت السياسات بالقوة. في لبنان، أعلنت المقاومة هناك انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة حداثة بعد مواجهات عنيفة استمرت أياما. وقالت المقاومة إنها تصدت لثلاث محاولات تقدم إسرائيلية من جهة رشاف، ودمرت 4 دبابات ميركافا، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوات المتقدمة، ما أجبرها على الانسحاب تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. وأشارت المقاومة إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت تدمير دفاعات حداثة بغارات جوية وقصف مدفعي وإدخال آليات هندسية في إطار مساع للسيطرة على البلدة. إلى السودان، أدى هجوم بطائرة مسيرة على سوق مكتظة في غبيش بغرب كردفان عن مقتل 28 شخصا وتزايد اعتماد الأطراف المتحاربة على المسيرات، حيث ورد أن منظمة أطباء بلا حدود حذرت فيه من استغلال المساعدات الإنسانية لأهداف عسكرية وسياسية في جنوب السودان، وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع في البلدين. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أتاكم عبر أثير تو أم أف أم. إلى اللقاء.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك. لبيك يا بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد عمر عثمان زريقة رحمه الله، أولاده محمد وعمر أحمد عثمان زريقة، أصهرته لبناته عثمان حافظ، محمد عثمان زريقة، فيصل هاشم شميط، وأحمد فوزي نحلي، أشقاؤه غسان والمرحومون بإذن الله محمد مصطفى عبود وخالد عمر عثمان زريقة، أصهرته لشقيقاته الحاج أحمد حمد عثمان زريقة، مصطفى محمد عثمان زريقة رحمه الله، توفيق مصطفى عثمان زريقة، وعبد الستار ياسين. تقبل التعازي في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 41 مايل ستريت أوبن 41 مايل ستريت أوبن، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 22/5/2026 في مركز جمعية أبناء حنين للرجال على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد. كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها في الصلاة معفو عنها في الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: الحمد لله، الحمد لله الموجود بلا مكان ولا زمان، الذي يعلم كل شيء من قاص ودان، وإلى فضله توجه الوجوه وإن اختلفت السير وتباعدت البلدان، ومنه يلتمس الإحسان، وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويترطب اللسان. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله الصادق البيان الواضح البرهان، والرضا عن آله وأصحابه رهبان الليل وأسود الميدان. وبعد،
1: إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي.
2: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا.
0: يا قدير، عليك معتمدي وتوكلي، وإليك دعائي ورجائي، وبرحمتك تعلقي، وبرحاب بيتك العتيق أحط رحلي، وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري، فلا تحرقني بالنار ولا تسكنني الهاوية.
1: إلهي، إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني إليك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي، إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم؟ ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي.
0: يا الله، يا الله، من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمل يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟ يا رب، لا تعذبني وأنا أرجوك. إلهي، إلهي، حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو لها إلا عفوك. يا ربي، فاغفر لي، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم، والحمد لله رب العالمين.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من 2 MFM.

تحية لكم. تسعى الحكومة الأسترالية إلى استقطاب شركة أنثروبيك المطورة لبرنامج كلاود في ظل سعي كامبرا للوصول إلى نظامها الجديد ميثس، الذي يعد من أخطر النماذج المتطورة في مجال الأمن السيبراني، ويقال إن النظام قادر على اكتشاف ثغرات رقمية يمكن استغلالها في هجمات إلكترونية، ما دفع الشركة إلى حصر استخدامه بعدد محدود من الشركات الأمريكية. كما وورد أن مسؤولين أستراليين أجروا محادثات مع الشركة لضمان وصول الوكالات والبنى التحتية الحيوية الأسترالية إلى التقنية، فيما تناقش كامبرا أيضا تعديل القوانين المتعلقة بحقوق النشر في إطار جهودها لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. مثل شاب أسترالي يبلغ 19 عاماً أمام محكمة الأحداث في ملبورن بتهمة محاولة خطف طائرة تابعة لشركة جت ستار في منطقة أفالون عام 2025 كان على متنها نحو 160 راكباً، وقال الادعاء إن الدافع وراء المحاولة كان سياسياً أو أيديولوجياً، مطالباً بإحالة القضية إلى محكمة أعلى نظراً لخطورتها. وفي هذا السياق أكد الدفاع أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منها توحد والقلق وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، فيما أشار تقرير طبي إلى احتمال معاناته اضطرابا وهميا. لازلتم معنا مستمعين الكرام عبر أثير توام أف أم، والآن أقدم الأخبار الدولية. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد على إيران سيؤدي إلى توسيع الحرب إلى خارج حدود المنطقة، مؤكدا أن القوات الإيرانية لم تستخدم كامل قدراتها خلال المواجهات السابقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القوات المسلحة مستعدة لأي سيناريو محتمل، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لإنهاء الحرب بأسرع وقت، مجددا رفضه امتلاك طهران سلاحا نوويا. وكشف ترامب أنه كان على بعد ساعة واحدة من الموافقة على استئناف الضربات على إيران قبل أن يؤجل القرار لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق. يشار إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد أن الشعب الإيراني يواصل صموده وتماسكه في مواجهة الضغوط والحروب، داعيا المسؤولين إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وإلى ذلك أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. فلسطينيا أكد مكتب إعلام الأسرى أن أسرى سجن النقب يواجهون أوضاعا كارثية مع انتشار الحشرات والأمراض الجلدية وتفاقم سياسة التجويع والإهمال الطبي. وقال المكتب إن عشرات الأسرى يعانون أمراضا معدية ونقصا حادا في الأوزان في ظل تقليص فترة الخروج اليومية من الزنازين وسحب الفرش ورفض تقديم العلاج للمرضى والمصابين. توازيا استدعت كل من بلجيكا وكندا وإسبانيا السفراء الإسرائيليين على خلفية نشر وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مقطعا مصورا يوثق اعتداءه على ناشطي أسطول الصمود الذين اعتقلتهم قواته بعد الاعتداء على السفن والقوارب المتجهة إلى قطاع غزة. وأبحرت قوارب من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة الخميس الماضي وعلى متنها 11 أستراليا، حيث انطلقت من جنوب تركيا بعدما اعترضت الدولة العبرية في المياه الدولية محاولتين سابقتين لتوصيل المساعدات إلى غزة. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى. أتاكم عبر توأم أف أم، أشكركم بدوري على حسن الإصغاء وإلى اللقاء.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: فضل يا جار اشرب شاي
2: صب ودوقني
3: روعة هالشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
3: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: صالح خصومك وأوف دينك وأوصي نفسك وأهلك بالتقليل من التنعم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وبهائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحج حكم ومواعظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إخوة الإيمان، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال. وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو إذن باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

إخوة الإيمان، إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراه وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة. فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة، ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم، وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة. كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها. وفي هذا الموقف يفكر الحاج أيضا كيف يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.

وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، ويتذكر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله. والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة، ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك، وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس.

وإذا ما انتقلنا إخوة الإيمان بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة. وأما ما يفتريه أعداء الإسلام من قولهم إن الإسلام دين وثنية لأن المسلمين يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، فالرد على هؤلاء أن نقول لهم إن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء، لأن الطواف حول الكعبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين على عبادة الله الحي القيوم. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس هو جسما وليس هو ضوءا وليس له صورة وهيئة وكيفية، بل كل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، تكن من المفلحين. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه ربنا سميع مجيب.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A2MFM sponsor. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يكبا إيمان وستئنا مرسول دينا محمد مساشين لئ رسول الله محمد لئم قدرت يولاي بالله قدرت بل يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغوية نجاتوج ليو مدخلت البيم إن شاء الله تعالى هوجي درس زنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويتي سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى في قرآن آية به سؤال دي جميعو ايمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا الزو بحر ليخ جيش يام قيام أحوال زو زال بچنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازا الأيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي إتا الدنيا تبي الله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيقازا وي إلا وا محياش أخوي جيش هم أسوء ولدي يأير لكم تل بازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي تشينك بوزا الأيام بي بي لكن حياش أخوي صالح زتيوقا في هاج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكيك ألو ياجوي أرشيك آياويني رخبالوي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاش انتبه هياج ساتاش بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويستيوما يتأير ما قزيبهم قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلبي هياش ما بين بيقى حتى ينزو إمام عادل بايو إمام عادل زيتوي عدل زوبك رأي زوب زصورة مان ايناج أبو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي ايناج بي عمر ابن عبد العزيز ايناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استيو قد خليفة نتكة يمنصبه زين سأو سعى من آشو الزو وقت بي سيدنا علي من برلاي بي سد بيو النار الزيون تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزت خيتر ما الزو التايري بزيحيقنو منو إمام ذو خطبة وزيحي لدى سامن انتي لازال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التايلي يبي زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز انتي رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بذي ليك أبي الله عبادة به شرعي زلمد موي زلمد وشوت بزويلوي هي أمري زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيا ويستيح البايو أرشيج آيا ويرخبالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زان ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاني مسجد حريبي مسجد وي محر زاشاك وي قلبي زي تل تل بي مسجد بيمت وي رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابو من اللي أورتج إلما بيوي عيج إلما بيوي مسجد حرزالاك وي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايتي قد إر ثواب رخبو ذا لبنته قيامة أيام بيبي إبايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياش مزيت واد داجما الله لزاياش موي الزحل بزيت لايات وي هري الله لبيتي متوادد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرش جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبيتي متواددم قويت رضا رضا زحلبا الله لبيتي متوادد بجي مشك حلبا من اللي سبب زومن يزودت خقافيو خطا رخبا نار غيرو من خطا ان تختلا ما تركب كح اور قربتك انها اور رخبا نار غيرو تبل بكلاخ كذا زق بالكلاخ كذا ها الزوت شجيت شاخ من اللي الله لبيتي متوادد ب ما تحسس البامة حق بينتا يعني اللي طوز الله لبيتي بمتوادد به هراج هياج هياج وي جيش ياوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يديول بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزخلك اوين تاوي حتى الأنبياء والشهداء يفرحون له تسلي حلبي إن الله سبحانه وتعالى كرمز به فضل بسات ايو بيوي ما ناش دي الله لا زايات مزتوالة داش ليوي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوش موي كور زالي منصب زالي زديتي ما أزوب يقص شي زفاش تباوي يكور زي بحمسة يمنصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي قشيان وي خلق إتما قدي زال قد يئير بيوي أرشيش آيا والله سبحانه وتعالى استأذال بأحزو أن تباوي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصد طوين بي انت يوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أزال أخمين باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سر بموتك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائب بين سرات انت زال بابايو يي صدقة موجة بيزو سبب زو يقافل زال دينة بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنال مئ وأفيد قام يرخ بي خنال بي مئ ووي الزوكة يبور دي بالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحل بي يبايو صدقة موجة بي ساتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتون ببكيت رسول صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة تحدر ذات ملي في سبيل الله قاتل أي حدر زال ليبوي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بحد قصة زترخبا نريزهم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بايتي سماء سامن آشا يكا في لحارة ليوما نقدنات أزود بشيش دي أيام تكيبلا يشيش دي أيام زد ديبلا يبي يي قافي يدو عزو مستجاب انت زايو قافي ألايزو يا شازال بحدر في الرئة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دو أخا مستجاب زي خانة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أحد اندوش النار دي هو يديت موي أزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديت ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتين أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتين آن حفاخو موي بوئي باقي موي الزيب فاج خوبيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنيال باتي ما ليتي بي الزوكو تعالى يام قوتا يام قرى قبتي الزوكو تكتنبري زي ما حتي آن الزوكو زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبي باتي شيشتا يام الزوكو ديتي الزوين زي تحبرتي ساعة آنو حفاخو مزي تحبر خيساء متي ما جنيال باتي موي الله بيدل حبتي بكزات كدليت ما تلي النار تبي أي الله بسالي ما تتحبر النار تبي حراي سكزات كد أدقان خيمة بايو بايا نيمة قرب ما لله تعالى تخشى ذا نشئ باخي بي يسا قرب ما أي رحب زنار بي رحب نست ما أزوس دعاء أشتلن بي يزم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتم دعاء اشتلا أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزوبي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتم دعاء اشتلا إيمان تاوي واتي أزو أيام بميقل دعاء مستجاب انتا بايتيم يتحف فايتيم بكيس سيطوين بشيشتان بحفزات مزيلات تسعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبة آش خوما كل كناوت أي أور قرب رقب خوما الزيم دواء آش تلي مان تاوي يو زي رخب خو بايو ما التيوكو يعني هو جلي درسنا الدبن تبيك أنا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درسي بن ترايك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أين بكل يوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يحرم على المحرم بالحج أو العمرة أو إحراما مطلقا التطيب في ملبوس أو بدن ولو لأخشم، وتجب الفدية بالتطيب في بدنه أو ملبوسه قصدا بما تقصد منه رائحته غالبا كالمسك والعود والورد ودهنه، لا ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح، وحرمة ذلك بشرط القصد والاختيار أي التعمد والعلم بالتحريم، وهذه الثلاثة شرط في سائر محرمات الإحرام، ولا فدية على المتطيب الناسي للإحرام والمكره على التطيب والجاهل بالتحريم. أما قبل الإحرام فيسن التطيب للإحرام، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.

دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

News and views. News and views. مني أنا الحاجة فاتن الدنا أجمل تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من خبر ووجهة نظر. A warm welcome to everyone who's tuned in. حاجة فاتن الدنا is with you and thank you for joining me.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إخوة الإيمان، قال الله تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الجنة هي دار السلام والنعيم والسرور، أعدها الله للمؤمنين، فيها أنهار من عسل مصفى، ومن لبن، ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يذهب العقل، وغير ذلك من النعيم المقيم. والنعيم فيها حسي بالجسد والروح، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض،

وأعلى درجة هي درجة الأنبياء، وأهل الجنة لا يحزنون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون، خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم في نعيم دائم لا نهاية له. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعين الكرام أن يحسن الله ختامنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب، آمين. Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters, Allah said in Ayah 17 of Surah Al-A'la, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, which means the hereafter is more beneficial and everlasting.

0: مستمعينا الكرام، السلامة هي أن نعيش آمنين في منازلنا وفي مكان عملنا وفي مجتمعنا وأثناء سيرنا في الطريق أو قيادتنا للسيارة أو عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أو عند التعامل مع المؤسسات المالية. أساساً إن السلامة أمر مهم في كل جانب من جوانب حياتنا، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية جيدة حول كيفية الاستمرار في العيش بشكل آمن من أجل تجنب الحوادث المؤسفة لأحبائنا وممتلكاتنا قدر المستطاع. ويشير مكتب الإحصاء وأبحاث الجريمة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى انخفاض في نسب الاعتداءات وعمليات الكسر والخلع والتزوير والسرقة وسرقة السيارات. وبالرغم من ذلك، فقد قررت إذاعة الجالية الإسلامية تسليط الضوء على هذه المخالفات الخطيرة التي تؤثر على سلامتنا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. وللقيام بذلك دعونا ممثلا عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمساعدتنا في فهم كيف يمكننا أن نكون أكثر حذرا وأن نعيش بأمان. لذا سنقدم لكم سلسلة حلقات سنركز فيها بشكل رئيسي على موضوع السلامة الشخصية وسلامة المنازل وسلامة المركبات. ترقبوا هذا البرنامج ونتمنى لكم جميعا السلامة الدائمة من كل الآفات. Dear listeners, safety is living with a peace of mind in our homes, in our workplace, in our communities, on the road, whether walking or driving, even when using social media and when dealing with financial institutions. Basically, safety is crucial for every aspect of our life, and that's why we need to be more well-informed on how to continue living safely and securely in order to eliminate any mishaps to us, to our loved ones, and to our possessions. The New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research indicates a downward trend in the major offence categories in the Canterbury-Bankstown area. Some of these categories include assault, break and enter, fraud, motor vehicle theft and stealing. 2MFM decided to shine a light on these crucial offences affecting our safety in every aspect of our daily life. To help us do that, we have invited a representative from New South Wales Police to assist us in understanding how we can be more cautious and live safely. We will be bringing you a series of segments which will be mainly focusing on personal safety, home safety and vehicle safety. So tune in and stay safe. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا إلى الحلقة الثانية من سلسلة حلقات كيف نعيش بأمان. في الحلقة الماضية ناقشنا موضوع السلامة الشخصية وكيف نحمي أنفسنا وأحباءنا داخل وخارج منازلنا من الاعتداء والتزوير وسرقة البيانات الشخصية وعمليات الاحتيال التي تحصل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. أما اليوم وبمساعدة شرطة ولاية نيو ساوث ويلز سنخبركم كيف تحافظون على سلامة منزلكم وحمايته من أن يقتحمه اللصوص ويسرقون محتوياته أو يخربون ما فيه أو ما حوله. ويسعدنا أن نلتقي في حلقة اليوم مرة أخرى بأحد كبار الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، الذي سنناقش معه اليوم كيف نحافظ على سلامة منازلنا. Dear listeners, welcome to our series on how to live safely. In our last episode of this series, we learned about personal safety and how to protect ourselves and our loved ones inside and outside our homes from assault, fraud, identity theft, and scams, which can take place even on social media. Today, with the assistance of the New South Wales Police, we will be informed on how to keep our homes safe in order to eliminate some of the unfortunate experiences we may have by someone breaking and entering our homes, stealing or damaging our property, or by unwanted visitors or offenders. Welcome back, Senior Constable from New South Wales Police, Steve Jacka, to our second episode on safety. Today, our focus will be on keeping our home safe. As we mentioned in our previous episode, statistics indicate that crime incidents for break and enter a dwelling is down by 18.6% in 2017. It seems like a promising figure. However, I understand we can do more to protect our homes inside and outside to reduce this figure further.
1: That is correct. Yes, there are things that we can do to also make our homes less attractive to thieves, to people breaking into our homes. Yes, these days break and enters have gone down in recent times because the value of items in a home don't have the same value for offenders as they've done in the past. So what offenders are looking at when they break into our homes is things like cash, jewellery particularly. Obviously with cash that they can go out and spend money on, or with jewellery items or small things of value where they can go to a second-hand dealer and get cash for. There are

0: And so we can put a lock on the sheds and just have sensor lighting out in the backyard as well to make sure it is that little bit more secure and less attractive to us.
1: ثم سألته ما يلي. كما ذكرت في الحلقة الأولى فقد أشارت الإحصاءات الأخيرة أن حوادث اقتحام المنازل بواسطة الكسر والخلع قد انخفضت بنسبة 18.6% في عام 2017 وهذا أمر مريح ولكننا نعلم أنه بإمكاننا أن نفعل أكثر لحماية منازلنا من الداخل والخارج لكي نخفض هذه النسبة أكثر جوابا على السؤال الأول قال ستيف نعم هكذا هناك بعض الأمور التي نستطيع فعلها لجعل منازلنا أقل استقطابا للصوص الذين يقتحمون منازلنا إن نسبة اقتحام المنازل قد انخفضت في الآونة الأخيرة لأن الكثير من مقتنياتنا المنزلية لم تعد لها القيمة المالية كما كانت في السابق فالذي يبحث عنه اللصوص بصورة خاصة عند اقتحام المنزل هو الأموال النقدية والجواهر بالنسبة للأموال النقدية يأخذونها وينفقونها أما الجواهر والأشياء الثمينة الخفيفة الوزن فإنهم يبيعونها لشخص يتاجر بالأدوات المستعملة هناك إجراءات غير مكلفة وبسيطة يمكننا اتخاذها لحماية مقتنياتنا إن الأجهزة الإلكترونية قد أصبحت رخيصة الثمن في هذه الأيام إلا أنها لا زالت تجذب بعض اللصوص لذا يمكننا مثلا تركيب جهاز إنذار للمنازل جهاز إضاءة يعمل بالاستشعار وضع القفل على الباب الأمامي الرئيسي للمنزل وتركيب أقفال للشبابيك وأيضا أقفال لسقيفة الحديقة يعني الجاردن شيد لحفظ ماكينة قص العشب والأدوات والأجهزة الأخرى لأن الكثير منها غالي الثمن
2: Other items also attract the attention of thieves. I mean, I've heard about people breaking into houses to steal televisions, for example.
0: Yes, as I've said in the past, it's not as common these days, okay? But again, you are correct in what you're saying because people really don't know what's inside someone's home. Pretty much anything they can carry with them. If it's a nice bike that might be left somewhere, they can also just, you know, take their bike and just walk it down the street as well.
1: ثم سألته ما يلي ما هي المقتنيات الأخرى التي تجذب اللصوص عادة؟ لقد سمعنا عن أشخاص يقتحمون المنزل لسرقة التلفاز مثلا أجاب ستيف نعم كما ذكرت سابقا إن هذه الاقتحامات ليست شائعة كالسابق لكن الناس لا يعلمون ماذا يوجد داخل منازلهم فإن اللصوص قد يدخلون ويسرقون أي شيء إن استطاعوا حمله حتى ولو كان هناك دراجة نارية أعجبتهم فإنهم سيأخذونها معهم
2: How likely is it to have any of these items, if any, recovered or returned?
0: Look, these days, it's only if something is of value that might show up, particularly with jewellery. And it's only if that jewellery item, if someone is spoken to by police and maybe it's been what we call recovered by police. Mm. On the whole, really, not a lot of things are recovered and returned to the owners, I guess, because they're really things don't hold a lot of value these days and people are happy just to make a report for insurance purposes and then they'll replace that through insurance. Certainly sentimental items like jewellery are something that people really are keen to have, try and find again. And I advise it's really the only avenue is to go to second-hand dealers and see if someone's cashed in that at the second-hand dealer to recover that jewellery. Sometimes police will speak to someone and find jewellery with that person. And what police will do is put that on social media and show people that someone has these jewellery items which are quite unique. And maybe someone in the community or the owners might see that jewellery and then be able to reclaim that, which they can do as long as they are able to provide suitable identification and show that, yes, the jewellery item belongs to them.
1: ثم سألته ما يلي نعلم أن أكثر الأغراض المسروقة من المنازل هي عادة الأموال النقدية والجواهر والأدوات الإلكترونية والكاميرات وجهاز التلفاز حتى الدراجات الهوائية والأغراض الخفيفة الوزن والتي يمكن حملها فما هي نسبة استرجاع هذه المسروقات وكيف تستطيع الشرطة التأكد من صاحب هذه الأغراض؟ أجاب هذه الأيام الكثير من الأغراض المسروقة حتى الجواهر لا تسترجع إلا في حالات نادرة فمن حيث الإجمال الكثير من الأغراض المسروقة لا يكون لها قيمة مالية كبيرة وأصحابها يكتفون بتقديم بلاغ للشرطة لأجل إخطار شركات التأمين بالطبع الأغراض الثمينة معنوياً لدى بعض الناس كالجواهر

الظواهر مثلا التي يحرص الكثير من الناس على استرجاعها، أرشدهم إلى الذهاب إلى محلات بيع الأغراض المستعملة لمعرفة ما إذا كان اللص قد عرضها للبيع هناك. وأحيانا قد تتكلم الشرطة مع من وجدت الجواهر بحوزته فيضعونها على مواقع التواصل الاجتماعي لعل صاحب هذه الجواهر يتعرف عليها فيسترجعها في حال أثبت أنها ملكه.

0: saying that it's not common for the police to be able to recover those stolen
1: items. No, that's correct. No, no, not common. There are also laws these days, if someone does steal items from a home, laws in New South Wales are quite strong in the sense that if someone wants to try and convert those items into cash, second-hand dealers, what we call pawnbrokers, have quite strict rules and regulations in relation to someone to give them identification and providing all that before they'll actually accept those items in return for cash.
0: وجوابا على سؤال قال ستيف في كثير من الأحوال الشرطة لا تستطيع استرداد المسروقات لكن هناك قوانين صارمة في ولاية نيو ساوث ويلز فإذا أراد أحد أن يستبدل المسروقات بالنقود فإن أصحاب محلات بيع الأغراض المستعملة عليهم أن يطلبوا التأكد من هوية الشخص الذي بحوزته هذه الأغراض قبل أن يعطوه ثمنها. When the police is called into a house from which some items were stolen, what is the procedure that they follow usually?
1: Well, they'll take the report from the person. They'll ask him a series of questions. When did they, the time frame of when they think the house was broken into? They'll get a quick statement from the homeowner, and information they give is very important, particularly. And again, the thing I was going to mention about anything in your home that is of value, it's important to get the serial numbers of those items. Take photographs are really important, particularly if it's jewellery, if it's watches, it's rings, any type of necklaces. Take a photo of it because you just don't know. Maybe one day that item will show up and you have proof that you did belong to that item. So it's providing serial numbers, any photos that you might have of that item that you can give to police in order to for them to compile their police report and for them to further investigate. That is really the most important. But again, if items of value in the home, make sure they're in somewhere in the house where they're not lying around and they are secured in a cupboard, in a safe, or somewhere that's not easy to for someone to find. Another situation is for people to remember too is that when police do attend the home, that there could be fingerprints that are left behind or a blood stain if someone's cut themselves on a piece of glass or any type of furniture. So don't touch that area that you believe that someone might have been there. If something looks like it's out of place, maybe a glass has been picked up or an item's been picked up, don't touch it. Just leave it as it is in the way it is. Then what happens is that police will send their fingerprints officers to come and they will take fingerprints or any DNA that might have been left behind. And these days with the DNA technology that is available, it is if someone leaves any, the smallest amount of DNA, whether it's through a blood stain or a fingerprint, as long as that person is on the police database, there is a strong possibility that someone will be found or a match will be made with that offender in the home. So what we call it is a crime scene that it's occurred there. So just don't touch anything that you think's been disturbed. Leave it in the crime scene. Police will come along and then do some dusting you with a white powder or take samples of the maybe whatever's been left behind, and they'll use that as a part of their investigation.
0: ثم سألت ستيف ما يلي عندما تستدعى الشرطة إلى المنزل الذي تم اقتحامه وسرقت بعض محتوياته ما هو الإجراء المتبع عادة؟ أجاب الشرطة عادة تأخذ البلاغ من صاحب المنزل وتسأله بعض الأسئلة مثل الوقت الذي حصل فيه اقتحام المنزل وهذه المعلومات مهمة جدا للشرطة والأمر المهم الذي أريد توضيحه هو أن يحتفظ الشخص بالرقم المتسلسل لمقتنياته الثمينة بالإضافة إلى التقاط صور لها خاصة إذا كانت جواهر أو ساعات أو خواتم أو ما شابه فإن هذه الأغراض قد تظهر يوما ما وتحتاج إلى دليل لإثبات أنك مالكها فإذا عليك بتزويد الشرطة بالرقم المتسلسل للمسروقات والصور لكي ترفق بالتقرير الذي تعده الشرطة لإكمال تحقيقاتهم وهذا أمر مهم جدا وعليك أيضا التأكد من أن لا تترك أغراضك الثمينة ملقاة في مكان يستطيع أي كان أخذها بل ينبغي وضعها في مكان آمن حيث يصعب العثور عليها ويكون مقفلا وهناك أمر آخر مهم على الناس أن يتذكروا أنه لما يحضر عناصر الشرطة إلى المنزل الذي تعرض للاقتحام قد يكون هناك بصمات للص موجودة على الأغراض الذي لمسها أو بقايا دم جرح قد يكون أصيب به أثناء عملية السرقة لذا ينصح بعدم مس هذه الأغراض أو المفروشات خاصة التي حركت من مكانها لأن الشرطة غالبا ما يحضرون معهم اختصاصيين برفع البصمات أو يجرون فحصاً للدي إن إي. وهذه الأيام ومع تطور التكنولوجيا فإن تحليل أي أثر للدي إن إي قد يوصل الشرطة إلى معرفة السارق، خاصة إذا كانت المعلومات عنه متوفرة لدى أجهزة الشرطة. لذا ينبغي عدم مس أي شيء في المكان الذي حصلت فيه السرقة، لأن الشرطة تستعمل نوعاً من البودرة البيضاء لرفع أي بصمات أو آثار قد تكون موجودة في ذلك المكان لمساعدتهم في إجراء تحقيقاتهم بالحادثة.
2: Going back to something I mentioned earlier, I know that in order to avoid losing our possessions to thieves, people need to be more proactive in protecting their homes by implementing some simple safety measures outside their homes, such as security sensor lighting or home alarm systems or the like. Please tell us a little bit on how that may help and how to ensure that these devices, if and when installed, are always in working order.
1: Okay, the way technology is these days, we have so many options available. We can have back-to-base security alarms and cameras with a security company. These days we can buy our own security cameras and have alarms and Bluetooth back to our own mobile phones. So there's that option as well these days. So there's so many different types of security that we can have and how that is monitored. Again, it's always making sure, checking that the cameras are working, just even once a month, just make sure that they're recording, make sure that your Bluetooth is working. Alarm companies always do tests on that alarm as well. So if you have a back-to-base alarm going to an authorised alarm company, they run checks as well to make sure that your alarm is always in working order. It really is important if you're able to financially afford to do that. It is important because having a home alarm or having CCTV has proven to be an enormous deterrent to thieves, that they won't go to your home knowing that your house is has those security features. It's just important, I want to touch base, that we don't want our homes to look like they're like Fort Knox either, or looking like a jail with cameras and alarms. So it's a level of security that you feel is important for yourself, knowing your area as well, to make sure it's still having a balance between your home being a home and having those added security features too. But there are many options available these days in relation to how that information, how the cameras and the alarms, how they're either recorded or how they're activated and who has access to that information. So it's just really looking at what you feel is suits you better for your lifestyle.
0: ثم سألت ستيف ما يلي: نعلم أنه لحماية ممتلكاتنا من السرقة علينا اتباع بعض الأساليب الوقائية، لو تعطينا أمثلة على ذلك. أجاب: هناك أمور عدة، منها تركيب كاميرا للمراقبة أو جهاز الإنذار وتوصيلها بهاتفك المحمول، وهناك أمور أخرى مشابهة. ومن المهم أن نقوم بفحص الكاميرا ولو مرة واحدة في الشهر للتأكد من أنها تعمل جيداً، فإن وجود كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار قد أثبت أنه رادع كبير للصوص. وعادة يعرف الواحد منا المكان الموجود فيه منزله والحماية التي يحتاجها، لذا فإن مدار الأمر هو على ما يراه الشخص مناسبا له ولطريقة عيشه.
2: Some people go away on holidays without putting any safety plans in place to protect their homes from thieves. What safety steps do you advise to consider before going away?
1: During holiday times, I say to people go on holidays, thieves don't always go on holidays, and they know when it's the holiday season. The important thing is, like with our homes, it's always making sure our homes look like someone's there. The majority of the time of the year, we are living there and our home looks like it's being lived in. Very quickly, during the holiday periods, there is an obvious appearance to our homes when there's no one there. So it's important before you do go away to make sure that your home has that lived-in appearance. It looks like someone's there. Mm. Simple measures, your letterbox. Your letterbox is the first thing that people will look for. If there's mail in that letterbox, if there's junk mail, if there's newspapers that haven't been cleared, that looks like someone's not in that home, okay? So that would be the first thing that thieves would look at and think, well, there's no one living there. So it's important before you go away to make sure that you have a neighbour, a friend, or if it's an extended period of time that your mail is being redirected to the post office to make sure that letterbox is being cleared. The other thing is to little simple things like your lawns, okay? Sometimes maybe if you're going away for an extended period of time, make sure the lawns are mowed. Just someone just give that lawn a quick mow to look like someone's living there as well. The other thing is to lights, even inside the house. You can have a timer for your lights inside. Make sure at night time there's lights on or lamps that are on to look like that, again, someone's that house has that lived-in appearance while you're away on holidays. If you have more than one car, leave a car in the driveway. Is another important one as well. So just have a car sitting in the driveway. It looks like someone is always there as well. So, and the other thing is while you're away too, if you have a friend or someone live nearby, just give them a ring and ask them, can you just go and check the house, for instance? Garbage bins are another important one as well. When it's garbage bin night, make sure that someone can put their bins out for you. You know, even if they put a couple of items in their bin, just put out the bin for the household garbage. And again, it shows that there's someone who is living there as well. Another important one too is even if you have a radio, if you leave a radio on sometimes, if you're away for a few days, and again, it sounds like someone's inside the home too. So it really has to do with things like simple measures, your mail is being collected, or have a neighbour collect your mail, have someone collect the junk mail, have a car in the driveway, maybe have some, just put a couple of lamps on, even if you're going away overnight or something in the short term, have a lamp on. To make it look like someone is also there.
0: ثم انتقلت إلى السؤال التالي. بعض الأشخاص يذهبون في عطلة من غير اتخاذ أي تدابير للسلامة من أجل حماية منازلهم من السرقة. فما هي الخطوات التي تنصحهم باتخاذها قبل مغادرتهم للمنزل؟ أجاب ستيف: أثناء العطلة أقول للجميع: الناس يذهبون في عطلة، لكن اللصوص لا يفعلون ذلك، بل وهم يعلمون تماما متى يحين وقت العطلة. وأنا أوصي الجميع أن يحرصوا على أن يبدو منزلهم وكأنهم لا زالوا فيه، لأن المنزل عادة تظهر عليه علامات تدل على أن المنزل مسكون أو خال من السكان. لذا المطلوب أن يتأكد الناس من أن منزلهم تبدو عليه علامات تدل على أنهم لا زالوا فيه، وذلك باتخاذ إجراءات بسيطة. أولاً، صندوق البريد هو أول ما يلفت النظر. إن كان فيه رسائل ومنشورات دعائية وصحف لم ترفع من مكانها فهذا يدل على أنه لا يوجد أحد في المنزل لذا من المهم أن توكل أحدا برفع محتويات صندوق البريد في منزلك وفي حال كانت مدة غيابك عن المنزل طويلة يمكنك أن تطلب من مركز البريد أن يحول كل رسائلك إلى مكان آخر أو أن يحتفظ بها هناك إلى حين عودتك الأمر الثاني هو العشب الذي ينبت داخل حديقتكم الخلفية. فإذا كانت مدة غيابكم طويلة، فاطلبوا من أحد معارفكم أن يقصه لكم ولو بطريقة سريعة. الأمر الآخر الذي أوصي به هو ترك بعض المصابيح مضاءة بحيث يظن اللصوص أن البيت يوجد فيه أحد.
2: Thieves usually target homes with low security as they find them to be easy target. How can the listeners be sure that their homes are protected well enough to determine how safe their safety?
1: Yeah, so that's a very good question because we can't really answer that one because really what we think is safe, someone else might think it's easy to still access that home. So really all we can do as homeowners is make sure that their home is as safe as the best it can be. With what we're happy with. Again, neighbours are an important part of a safe neighbourhood. That is an important part too, that if we speak to our neighbours, also hello to our neighbours. And just, look, it's a difficult situation. It's a difficult question to ask sometimes because we don't always want people to know that that we're away on holidays. And having said that, I'll just touch on one thing too. Please don't put on social media that you're away on holidays or have photos because these days with social media, it's very easy to go through profiles and backtrack where someone can live. If there's any photos there on your Facebook profile, if your privacy settings aren't set fairly tight and robust, it's easy for someone to be able to backtrack your photos to where you live. And if you tell someone you've gone to Queensland for 2 weeks and then they know then your house is unoccupied, so really we put our social media photos on and everyone are having a happy holiday and it could be overseas, But then that way, then if someone sees that, then that's an opportunity they can say, well, then there's obviously no one living in the house, and then that's a chance to break into that home. So it's there's a whole different range of measures, but it's really to the point where, as homeowners, that you feel comfortable that your house can be as secure as it can be. And that is really that's really all you can do. So if you feel there are any items in your home, that you feel that you really need to protect and look after, we'll take appropriate measures for that. Maybe getting a safe in your home as well is important too, putting those valuables in a home safe that are really locked away.
0: ثم سألته ما يلي: غالبا ما يستهدف اللصوص المنازل ذات الحماية المتدنية لأنهم يجدونها سهلة الاقتحام، فكيف يستطيع المستمعون التأكد من أن منازلهم آمنة؟ أجاب ستيف: نعم، إنه سؤال مهم، لأننا في الحقيقة لا نستطيع إعطاء إجابة كاملة عنه، فما نظنه آمنا قد يراه البعض سهل الاقتحام، لذا ما يمكننا فعله كأصحاب منازل هو اتخاذ كل الإجراءات التي نستطيع اتخاذها لحماية منازلنا. ومرة أخرى أقول إن الجيران هم عنصر مهم، فإذا توددنا إليهم وعاملناهم بلطف فإن هذا سيقربهم إلينا. الأمر الصعب هنا هو أننا أحيانا لا نرغب في أن يعرف أحد أننا تركنا المنزل وذهبنا في عطلة. وألفت النظر هنا إلى أمر مهم آخر، وهو أن لا تضعوا على مواقع التواصل الاجتماعي أي أخبار أو صور تدل على أنكم ذهبتم في عطلة، لأنه وخاصة في هذه الأيام من السهل جدا أن يتعرف الآخرون من خلال أخباركم وصوركم على مكان إقامتكم. فإذا نشرتم على موقعكم مثلا أنكم ذهبتم إلى كوينزلاند لمدة أسبوعين ولم تستطيعوا أن تجعلوا مواقعكم الخاصة بكم محمية من دخول الغرباء إليها، فإنه من السهل على اللصوص ملاحقة أخباركم وصوركم لمعرفة أين تسكنون، ومن ثم يقتحمون منازلكم. ثم ختم ستيف كلامه قائلا: تذكروا أنه إذا كان لديكم غرض تريدون تأمين الحماية الجيدة له، اتخذوا الإجراء المناسب لذلك، مثلا أن تشتروا صندوقا حديديا لتضعوا فيه أغراضكم الثمينة، وذلك لحفظها من السرقة. إذا كان لديكم أكثر من سيارة، اتركوا واحدة منها مركونة في مدخل المنزل، هذا أمر مهم أيضا. الأمر الثاني الذي أوصي به هو التالي: إن كان لديكم صديق أو شخص يسكن قريبا من منزلكم، اتصلوا به واطلبوا منه أن يتفقد منزلكم. ثم إن حاويات النفايات أمرها ملفت للنظر، لذا اطلبوا من شخص ما أن يخرج حاوية النفايات إلى الرصيف في اليوم المحدد لذلك. وإذا كان غيابكم عن المنزل لمدة يومين مثلا، فاتركوا جهاز الراديو مشغلا، فهذا يدل على أن هناك شخصا داخل المنزل. فحاصل الأمر هو اتخاذ إجراءات بسيطة لكنها مهمة.
2: As a last word, what would you like to tell our listeners by always keeping the security of their homes up to date?
1: Well, it's really about being vigilant. It's vigilance, okay? As adults, and it's vigilance as children, that we do keep our doors locked at night when we're sleeping, because sometimes it's been shown that people still break into our homes at night when we're asleep, leaving our car keys on the kitchen bench, leaving their handbags on the kitchen bench, which has, you know, phones, wallets, car keys, all sorts of valuables. So really, yes, once we're inside our home, it's really making sure our home is secure. Door locks, window locks, keeping the garage door locked. And it's taking those measures to make sure that, our home is secure, having working alarms if that's your choice, or having CCTV cameras. That's an option as well. But it's really just being responsible, making sure that we take the measures that we can to best protect our home. And look, still, something could still happen one day, and that can happen as well, and that's something we can never avoid. Despite taking all the appropriate measures, we can't always guarantee 100% that our homes will be totally safe.
2: Senior Constable Steve Jacka, thank you very much for your time today.
1: Yeah, thank you.
0: ثم طرحت عليه السؤال الأخير: أعلم أننا قد ذكرنا معلومات موسعة ومهمة عن طريقة حماية منازلنا، لكن هناك معلومات أخرى مفيدة ينبغي التطرق إليها، لأن هذا الموضوع مهم جدا في حياتنا اليومية. فما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها إلى مستمعينا للمحافظة على أمان منازلهم؟ أجاب ستيف: إن مدار الأمر على أن نكون متيقظين، علينا إقفال أبواب المنازل والشبابيك أثناء نومنا، لأن كثيرا من المنازل تقتحم أثناء نوم سكانها. البعض مثلا يتركون مفتاح سيارتهم فوق منصة المطبخ، وبعض النسوة يتركن حقيبتهن أيضا على طاولة المطبخ، وغالبا ما يكون بداخلها الهاتف النقال ومفتاح السيارة وغيرها من أغراض ذات قيمة. فعليكم التأكد إذن من أن يكون منزلكم آمنا من خلال إغلاق أبواب المنازل والشبابيك وباب الكراج، والتأكد من أن جهاز الإنذار يعمل وكذلك كاميرا المراقبة. على الشخص أن يتحمل المسؤولية، لكن وعلى الرغم من كل إجراءات السلامة التي قد نتخذها قد يحصل أمر ما، لذا فإنه من الصعب القول بأن منازلنا ستكون آمنة 100%. مستمعين الكرام، كنا في لقاء مع أحد كبار الضباط من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، الذي كلمنا فيه عن حماية منازلنا. نكمل معكم إن شاء الله سلسلة حلقات هذا البرنامج لنتكلم في الحلقة المقبلة عن سلامة المركبات، فكونوا معنا. Dear listeners, we have been speaking to Senior Constable from New South Wales Police, Steve Jaka, about how to keep our home safe. In our last episode of this series, we will be talking about vehicle safety. So always stay tuned to 2MFM, the Muslim Community Radio.
3: News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبة التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام، اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة، استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معا لنبني أسرا أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحبا يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك آثارا عميقة على الزوجين وعلى الأبناء وعلى المجتمع بأسره. كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الطلاق؟ ومتى يكون مباحا؟ وما هي مسؤولياتنا في حماية الأسرة قبل أن تصل إلى هذا المفترق؟ وكيف نخفف من آثار هذا القرار على الأولاد؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن الحكم الشرعي للطلاق وآثاره على الأسرة والأطفال، وكيف يمكننا أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان، والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
0: آمين.
1: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر، هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا عاوز ومستغني، تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه، وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا. فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
0: نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
1: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها.
0: نعم.
1: وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا، كالتحدث بالهاتف مثلا. حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس. والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
0: نعم، سبحان الله. يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعدها بهالأيام هالعادة بعدها ماشية؟
1: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة. فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
1: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر.
0: نعم.
1: نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته: أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه.
0: نعم.
1: وألا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها. وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وألا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: نعم.
1: وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة، بل إن الزوج قد يطيع زوجته ويحقق لها رغباتها المشروعة شرعا إذا رآها تطيعه. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تتأفف ولا تتسخط عليه لضيق المعيشة، ولا تكثر الشكوى إليه فتؤذيه في كلامها، بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق.
0: نعم.
1: وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق، ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين

0: أنيها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وكيف تحسن صحبته، فقال لها ناصحا: كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم. فما أعظم هذا التوجيه الحكيم الذي يدل على عظم حق الزوج على زوجته عند الله عز وجل. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها. وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة، ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن. وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
1: نعم، سبحان الله، لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح. فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
0: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة، وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك، مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية

0: مراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه. ولا تنسى أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم. فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت، فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء. فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك. وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وألا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
1: نعم سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه
0: في ضوابط.
1: نعم أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي هالأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
0: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان. يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي. وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب.
1: نعم.
0: لذلك هناك أسباب عديدة علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
1: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق الأم أن تعلم ابنتها كيف تكلم زوجها وكيف تعامله.
0: نعم، هذا أيضا يساعد كثيرا. الثقافة الاجتماعية من الأم إلى ابنتها تعلمها كيف يكون معاملة الزوجة لزوجها وما شابه ذلك.
1: نعم نعم، سبحان الله. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعضا من أثار الطلاق على بعض الرجال وعلى بعض النساء أيضا.
0: قد يتأثر الرجل بالطلاق والانفصال لناحية رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبناؤه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
1: نعم.
0: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوب قلق من فكرة فشل زواج آخر أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
1: نعم.
0: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا. هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري ألا وهو الطلاق على الزوجة هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
1: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة، لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
0: نسأل الله تعالى يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير. أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: وفيكم.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
8: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: رحلات الحج محطات مميزة لرحالة شهيرين وأدباء وكتاب حجوا إلى بيت الله الحرام وسطروا ما شاهدوه. رحلات الحج معلومات مهمة عن فترات زمنية متباعدة تحكي تفاصيل شيقة.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رحلات الحج. في يوم الخميس الثاني من محرم عام 1073 هجرية دخل عبد الله بن أبي بكر العياشي المدينة المنورة قادما إليها من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج. والعياشي فقيه وأديب مغربي، ولد في قرية تازروفت على ضفة نهر زيز، وينتسب إلى أدارسة المغرب، وكان قد ألف في الفقه والعقيدة والتراجم والتصوف والنحو وعلم الكلام لتضعه هذه المعارف على جادة البحث وتدفعه إلى الرغبة في اكتشاف المكان وسبر كنهه بالمعايشة والإقامة. وكانت رحلته للمدينة المنورة مدونته الوحيدة في أدب الرحلات، واستمرت إقامته بالمدينة المنورة 7 أشهر، ومنها تكونت مادة رحلته المسماة ماء الموائد، وقد اعتمد في مادته العلمية المدونة على 3 مرجعيات. أولها المراجع العلمية المكتوبة مثل موطأ مالك والصحيحين وكتب ألفت عن المدينة مثل كتاب الفيروز أبادي والسمهودي وغيرهما. ثانياً المشافهة والسماع عمن لقيهم في رحلته وأثناء إقامته بالمدينة. ثالثاً المشاهدة التي تمت خلال فترة إقامته بالمدينة، ويقول في المقدمة: وقصدي إن شاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفاكهة، وإن وجد الأمران فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها. أما موضوعات الرحلة التي تضمنتها مخطوطة الكتاب فهي كما يلي: ذكر دخول للمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ذكر المعالم بمدينته عليه الصلاة والسلام، ذكر جبل أحد وما بطرقه من المساجد النبوية، ذكر الآبار التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وشرب من مائها أو توضأ منها فاكتسبت بذلك فضلاً على غيرها فصارت مقصودة للاستشفاء بمائها، ذكر بعض أودية المدينة التي تسيل إذا كثرت الأمطار فيخرج أهل المدينة للتنزه بها بعد توقف المطر، ذكر مواضع نزول الكاتب بالمدينة وإقامته بها وتنقلات الأحوال به إلى خروجه منها إلى مكة المكرمة، ذكر ما أقرأه بالمدينة المشرفة أيام إقامته بها، ذكر عادات أهل المدينة. وفي الوقت الذي قدم فيه العياشي إلى المدينة كانت سلطة قاضي الشرع الإدارة العليا للحكم في المدينة، عندما فوض العثمانيون أشراف مكة لولاية الحرمين الشريفين، فكان إمام الحرم هو المرجعية التي تحتكم إليها السلطات الداخلية في المدينة. وكانت زيارة الحرم النبوي الشريف بداية الوصف الكتابي لأحداث رحلة العياشي إلى المدينة مشيراً إلى الزمان والمكان، وقد عقد فصلاً خاصاً بدخوله إلى المدينة بدأه بقوله: وكان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الخميس الثاني من المحرم عام 73 و1000، وبتنا تلك الليلة بالرباط المذكور، فمنا من زار ومنا من تأخر إلى الصباح، لأن الحرم الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يفتح حتى يقترب الفجر، وكنت في من أخر الزيارة لشغل البال وضيق الوقت ومزاحمة الأشغال، فلما كان قبل الفجر بقليل اغتسلت وذهبت إلى المسجد المبارك وصليت في روضة الجنة، وعظمت علي من الله المنة، وزرت أكرم نبي وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإشارات الأولى في رحلة العياشي يؤكد على دور مؤرخ المدينة الإمام السمهودي في استيفاء ذكر مشاهدها الظاهرة، وذلك في وصفه للبقيع وهو أول ما يواجهه الخارج من الحرم من جهته الشرقية. ويستخدم العياشي لفظة المشاهد للأماكن التي تزار بالمدينة ومقابر الصحابة فيه، ويتوسع في نسبة وجود بعض الصحابة في البقيع مستعرضاً الروايات التي ورد فيها ذلك، على أن أغلب الأسماء التي أوردها من الصحابة رضي الله عنهم، ممن اتفقت كتب الحديث والسير على أنهم دفنوا في البقيع. ولما كانت وفود الحجاج من البلاد العربية الإسلامية تأخذ صفة تنظيمية في دخولها مكة والمدينة وشكلاً من أشكال الاستقلالية بما يسمى الركوب، فقد أفاض العياشي في وصف التقاليد اليومية لهذه الركوب، ومنها ركبه المغربي والركب المصري الذي يذكر السمهودي أنه ارتحل من المدينة بعد إقامته بها 3 أيام، وكان الحرم في أيام إقامتهم مزدحماً بالناس، لا ينقطع ذلك ليلاً ولا نهاراً لأن أبواب الحرم الشريف لا تغلق ما داموا هناك، ويكثرون بالليل إيقاد الشموع في المسجد، ويجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرؤون لهم قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفصل الذي خصصه للمساجد التي تزار بالمدينة لنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بوصف مسجد قباء، ثم يقول: ولما خرجنا من المسجد دخلنا الحديقة التي فيها بئر أريس وشربنا من مائها، وسيأتي ذكرها في الآبار. ويظهر عنايته في نقل صورة المكان وأجزائه وحدوده الجغرافية والموجودات المحيطة به، وقد أورد ما يزيد على 15 مسجداً. ويصف العياشي وادي العقيق أحد أشهر أودية المدينة وأكبرها في فصل عقده لذكر بعض الأودية. والعقيق واد كبير غربي المدينة وراء الحرة الغربية، يأتي سيله من أماكن بعيدة وربما دام شهراً فأكثر. وسيل العقيق عند أهل المدينة من أعظم المتنزهات من سالف الدهر، ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة في كتب الأدباء، وقد حضرت بالمدينة سيله 3 مرات، فخرج الناس على طبقاتهم ونصبت الخيام والمضارب بحافتيه، وطبخت الأطعمة الكثيرة مع سرور أقاموا به يوماً أو يومين. ثم يورد العياشي بقية الأودية إجمالاً بدون تفصيل أو وصف مستفيض، عدا ما قدمه عن وادي قناة، وقد أردف هذا الفصل بفصل آخر سماه ذكر ما أقرأته بالمدينة المشرفة أيام إقامتنا بها، وفيه يعرض لعناية أهل المدينة بالفقه المالكي وقراءته له في الحرم الشريف. وقد أصيب العياشي بالحمى أثناء ذلك مما منعه من الخروج إلى الحرم، كما وصف دروس قراءة القرآن وحلقات التفسير في الحرم الشريف والتقاليد التعليمية التربوية التي يمارسها العلماء في ذلك. وفي الفصل الأخير الذي يعد من أطول فصول الرحلة وجاء بعنوان ذكر عادات أهل المدينة، تتجلى المرجعيات 3 المنصوص عليها في أول هذه القراءة. واستناداً إلى المرجعيات التي أسلفنا إثباتها، فإن رحلة العياشي تأخذ أهميتها في الدرس التاريخي وسياق أدب الرحلات، لكونها وثقت أجزاء مهمة من التاريخ الثقافي والحضاري للمدينة المنورة في القرن 11. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج رحلات الحج، نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فكونوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: رحلات الحج محطات مميزة لرحالة شهيرين وأدباء وكتاب حجوا إلى بيت الله الحرام وسطروا ما شاهدوه. رحلات الحج معلومات مهمة عن فترات زمنية متباعدة تحكي تفاصيل شيقة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الكوثر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. سمحت الشيخ فواز عبود، لو تتفضل. الله يبارك فيك.
1: أكرمكم الله، جزاكم الله تعالى خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إذا ممكن شيخ نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى من هذه السورة، بعد أن نذكر لهم إذا هذه السورة مكية أو مدنية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. هذه السورة أحبابنا الكرام في قول ابن عباس هي مكية، يعني المراد كما بينا في السابق مكية معناها أنها نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما زال في مكة. وفي قول مجاهد هي مدنية، يعني على قوله أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وهي كما يعني تعرفون وهو يعني ثابت في المصحف أنها ثلاث آيات.
0: سعودي listeners, بارك الله فيك شيخ فواز. We were just explaining that today's episode inshallah will be about Surah Al-Kawthar, and when we asked the Sheikh, may Allah bless him, whether this surah is Makkiyan or Madaniyan, he explained to us that according to Ibn Abbas, this surah is Makkiyan, which means that it came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, so during that period of time of 13 years that he was in Mecca. And other scholars like Mujahid said that it's Madaniyan, which means that this surah came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Medina in the last 10 years of his life. And Sheikh also mentioned that this surah is comprised of 3 verses. Barakallahu fi
1: sheikh. هلا بالنسبة للأحكام التي وردت في الآية الأولى.
0: نعم.
1: إنا أعطيناك الكوثر. في عنا في الكلمة الأولى نون مشددة، وحكم النون المشددة أنها تغن دائما، كما قال بعض من ألف في التجويد: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. يعني يجب إظهار غنة النون وغنة الميم حال تشديدهما، لما بتكون النون مشددة ولما بيكون الميم مشددة يجب إظهار غنتهما، وهي بتكون في أقوى حالاتها. أقوى حالات الغنة لما بيكون هذا الحرف الذي هو حرف أغن في حال التشديد، سواء كان ميما مشددة أو نونا مشددة. فإذا هون يجب إظهار غنة النون لأنها مشددة. يأتي بعد ذلك عنا حرف مد وهو الألف. الألف هو حرف مد، أتى بعده همزة. هذا المد بيكون عنا سبب زائد، يعني هذا يعد من المد الفرعي. ليش يعد من المد الفرعي؟ لأنه أتى بعد الألف همزة. هذا المد الفرعي منه ما هو جائز منه ما هو واجب. إذا كانت التقى حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة بيكون واجب، وإذا التقى حرف المد، إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، بيكون هذا المد جائز، بيكون هذا النوع من المد مدا جائزا، بيكون هذا النوع من المد مد جائز وبيسموه منفصل كما هو الحال هنا. في عنا الألف إنا في كلمة إنا، والهمزة أتت في أول الكلمة التي بعدها يعني كلمة أعطيناك، فإذا المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا المد يكون مد فرعي لكنه ضمن المد بسموه مد جائز، كما قال بعض العلماء: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، بسموه مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وبسموه لأجل ذلك يسمونه جائز، لأن بعض العلماء يقتصر فيه على الحركتين وبعض العلماء يزيد على الحركتين إلى 4 حركات وبعضهم يزيد إلى 6 حركات حتى، نعم. يعني يصل به المد إلى 6 حركات وبعضهم إلى 4 حركات كما هو عند عاصم، أنه هذا عنده بسموه التوسط، وكذلك يوجد يعني وجه عند حفص بأنه كمان يقصر فيه يعني يؤتى فقط بالحركتين. نعم.
0: So the listeners, Sheikh Fawaz was just explaining some of the rules of the recitation in the first verse, and he started off by focusing on the noon al-mushaddada, where over here we have a ghunna, and you must give it 2 harakat because there's a shadda on the noon, and the same if it was a meem. And then afterwards the Sheikh explained that on the alif for inna there is a mad munfasil because the hamza is in a separate word, in the word that comes after the mad, and therefore the scholars said over here that it's mad jaiz, a permissible mad, and you give it either 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat, and some sayings for hafs is that you only give it 2 harakat.
1: But there is wajah, according to Imam, as I said, hafs, that you can do it only 2 harakat.
0: And just to explain to our dear listeners, Sheikh, when you talk about Hafs, no. all of these scholars of Quranic recitation, we know there are 14 no. Schools.
1: No.
0: Can you please just elaborate a bit on that so our dear listeners can benefit about these different names of scholars that no. we're talking about?
1: There are 7 types of qira'at. They call it al-qira'at al-mutawatira.
0: No.
1: And then there is another 3 called al-qira'at al-mashhura.
0: No.
1: So we have the qira'at al-mutawatira, the 3 ones, they call it al-mutawatira. And Imam al-Shatibi, he authored a book about those qurra and their types of recitation. Each of them has 2 narrators. So when we say 7, is we're talking about 7 mashayikh from each, yani 7 qurra. For each there are 2 narrators. Then you would end up having 14.
0: So you said, Sheikh, 7 mutawatir and 3 mashhur.
1: And then 3 mashhurat. Yani also for each of them, there is also 2 narrators. So that would make it altogether around the 20. So we have the 14, but with the narrators. And then we have the 6 of the mashhura, due to the also 2 narration for each. And there are another one, they call it 4 qira'a shadha. But the qurra, yani they don't read, yani they don't use it for recitation. It is used for something else, but not for recitation.
0: And when we say mutawatir, that means, yani nuqil, it came from a group, from another group, all large, the way back with a chain of narration, large. A large group to the Prophet ﷺ. So it's a very high rank, the mutawatir rank. And then the mashhur rank means it's famous, but not at that same classification as mutawatir. Subhanallah. Barakallahu fiqh, Sheikh. Sheikh, is it ممكن ننقل الحكم الموجود بالكلمة التي
1: بعد نحن سبحانallah استفيعنا بس لأنه طولنا شوي على مد المنفصل فبعد ما أكملنا الكلام على بقية الأحكام الواردة فيها، فعنا الياء الساكنة مفتوح ما قبلها بيكون هون الياء حكمها أنها لين، حرف لين. ثم عندنا كمان بعد ذلك الكوثر، واو ساكنة مفتوح ما قبلها كمان حكمها أنها حرف لين في هون. فعندنا الياء والواو إن سكنتا وانفتح ما قبلهما بيكون حكمهما أنهما حرف لين، بسمون حرف لين. هلأ في عندنا في بعد ذلك عندنا الراء، والراء هون في حال الوقف تسكن، فهل هنا ترقق أم تفخم؟ ينظر إلى الحرف، إلى حركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح تفخم وكما هو الحال هنا.

0: كأنه صين، ما في عندهم، لا يميزون بينهما. وهذا الأمر لابد من التنبيه عليه. السائق وحرف لثوي لابد من أن يضع الإنسان طرف لسانه على شيء على يعني من تحت الثنايا العليا، طرف يعني شيء قليل من لسانه تحت الثنايا العليا حتى يأتي بهذا الحرف الثاء، ولا أن ينطق به كالسين. السين هو حرف، حرف غير الثاء، والثاء هو حرف غير السين. لما بيكون الكلمة في القرآن بالثاء لابد أن تنطقها، أن تأتي بها بالثاء، أن تنطقها بالثاء، وإن كانت بالسين تأتي بها بالسين، ولا تخلط بينهما. نعم. والله تعالى أعلم.
1: سبحان الله. سادي لسنز، شيخ فواز دين began to explain the rules of recitation in this verse for the second and third word أعطيناكَ. And he mentioned over here that because the ya has a sukun on it and before it there is a letter that has a fatha on it, this is harfulin. So you give it again, for instance, two harakat. And then for the following word, al-kawthar, the waw also has a sukun on it and the letter that is before it has a fatha. So again, it's harfulin. And Sheikh also mentioned the importance of harf al-tha, the letter tha, because it's harf lathawi. So you must not mistake it with a seen. You must make sure that you pronounce it from the upper portion of your front teeth. And then Sheikh also mentioned the ra over here. As you can see in the rasm of the Quran, there's a fatha on the ra, but because we are stopping on this ra, for instance, if we are reciting and stopping at the end of each verse, then there's a sukun. And in order to determine whether there's a harf tafkhim or tarqiq for this particular letter, ar-ra, you look at the letter that is before it, and because it has a fatha on it, then you give tafkhim for the ra in this instance. Barakallahu fiqh, samahta al-shaykh, law tatafaddalu wa tubayyan li mustama'ina al-kiram ba'd al-ma'ani allati waradat fi hadhihi al-aya.
0: الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر. وما هو الكوثر؟ هو نهر، هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه، كما روى مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لما ضحكت؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كواكب السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكما تبين من هذا الحديث أن الكوثر هو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. So dear listeners, the Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kawthar, and he said that the meaning is certainly Allah has given you, O Muhammad, the river of Al-Kawthar. And Imam Muslim and Ahmad narrated from the root of Anas ibn Malik that he said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam seemingly took a nap. And then he raised his head smiling. When we asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the reason of his smile, he said to them, a surah was just revealed to me. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Surah Al-Kawthar until the end. Then he asked, do you know what Al-Kawthar is?

0: is, we said Allah and His Messenger know best. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what means, certainly, it is a river. My Lord, the Mighty and Glorified, has given it to me in paradise. At this river, there is plenty of goodness. My nation will come to it on Judgment Day. Its cups are numerous, like the number of the sky's stars. Some of them fumble and are prevented from drinking. So I would say, my Lord, he is from my nation. I would be told, you do not know what they have innovated after you. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
1: Al-Bukhari also narrated from the Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, rawa min tariqi Anas radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه شك الراوي مسك أذفر.
0: Subhanallah. So the Shaykh was also explaining a further narration, and this narration, subhanallah, is from Al-Bukhari. Al-Bukhari narrated from the root of Anas that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means, as I was walking in paradise, I came across a river having banks with carved jewels. I said, what is this, O Jibreel? Jibreel said, this is the Kawthar that your Lord has given you. Its fragrance, or its clay, is musk of sharp fragrance. And over here, the doubt is from the narrator, subhanallah.
1: كمان سيد عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت رضي الله عنها هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم من جهل قدره هتك ستره. كل هذا يؤيد على أن المراد بالكوثر هنا النهر الذي أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه به.
0: Subhanallah, the Shaykh further explained that when Our Lady Aisha was asked about the meaning of the saying of Allah Azza wa Jal in the first verse of Surah Al-Kawthar, Aisha replied and said, Al-Kawthar is a river that was given to your Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Its banks are of carved jewels and its cups are as enormous as the stars. The one who does not know its status will not be covered by its benefit. And dear listeners, all of these sayings that we are discussing in this episode are proof that Al-Kawthar was given to the Prophet sallallahu alayhi wasallam to glorify his status. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. فضيلة الشيخ لو بنبين لمستمعين الكرام عن هذا النهر الكوثر من أين يأتي هل يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة
1: هل هو هناك شيء يقال له الحوض
0: نعم
1: ينصب منه من باء الجنة يعني من من من من ماء الجنة هناك نهر في الجنة يصب في هذا الحوض يصب في هذا الحوض ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته لكن أكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا إنما لما يدخل الجنة هو يشرب المؤمن في الجنة يشرب لكن لا يشرب لأجل العطش إنما يشرب تلذذا بما أعده الله تعالى له من النعيم، يعني يتلذذ بالشراب الذي أعده الله له في الجنة، لكن لا يشرب لأجل العطش، لأنه لما شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة بعد ذلك لا يصيبه عطش.
0: سبحان الله، بيشربوا قبل ما يفوتوا على الجنة.
1: وهذا الحوض يكون كذلك بعد أن يعبروا الصراط، يعني يعبرون الصراط قبل أن يدخلوا الجنة، يمرون على الحوض، والنبي هو يكون فرطنا على الحوض، يعني هو الذي يسبقنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض. سبحان الله.
0: So the listeners, as Sheikh was explaining when I asked about the Kawthar and its location and at what stage do the believers drink from it after they cross the Sirat and before they enter paradise, the Sheikh explained to us that the Kawthar is a river that flows throughout paradise and then it exits from paradise by way of two drain pipes, subhanAllah. That water flows from those pipes and pours into a basin which the Sheikh said is Al-Hawd. And it's mentioned that one is obligated to believe in the basin, which is a massive body of water, similar to a sea, in which Allah Azza wa Jal prepared a drink for the occupants and in paradise, just like he must believe in the scales of justice, the presentation of the deeds, and other essential matters that are confirmed from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sheikh also mentioned that, in fact, every single prophet has a basin for his nation. And our Prophet's basin, sallallahu alayhi wasallam, is the largest basin among all of the basins for the other prophets. And the people of his nation, they drink from the basin. And after they drink from it, they will never feel thirsty again. And when they drink in paradise, after they have, of course, drank from the basin, they drink out of pleasure, not out of need or out of thirst or otherwise. And the Sheikh also confirmed, as we mentioned earlier, that the believers of the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will drink from the Hawd after they cross the Sirat, the bridge to paradise, and before they enter paradise, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be leading the way for them. سمحت الشيخ لو بننتقل للمستمعين الكرام إلى الآية الثانية ونبين لهم بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، هون المراد فصل لربك يعني فصل لربك صلاة العيد.
0: نعم.
1: وقيل أنها صلاة الصبح بمزدلفة، يعني صل صلاة الصبح بمزدلفة. وقيل أنها الصلوات الخمس، يعني مش بالتخصيص صلاة الصبح. فصل لربك وانحر، هون معناته انحر البدن، انحر البدن والذبائح يعني، والبدن جمع بدن وهي الإبل، وهي خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج، خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون، كما جاء ذلك في السورة التي قبلها.
0: سبحان الله. So the listeners, the Sheikh was explaining that the meaning of this verse is literally, so pray for the sake of your Lord and slaughter as a sacrifice. And the exact meaning is, for this particular verse, فصلي, it refers to the prayer of Eid. And the Sheikh also mentioned that scholars said that it can also mean the Subah prayer in Muzdalifa and also the five daily prayers. So in this ayah, it means pray the Eid prayer and slaughter camels on that day as a sacrifice to your Lord. And subhanAllah, Sheikh mentioned that the reason why camels were specified over here for the Nahr is because the camels are a very precious commodity to the Arabs at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Muslims were ordered to slaughter them and offer their meat in charity to the needy Muslims. And this practice was contrary to the practice of those who did not enjoin feeding the needy, and of course there are other meanings said about the verse also. سمحت الشيخ لو نبين لمستمعين الكرام بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول فصل لربك وانحر. الصاد أكيد لابد أن نميزها عن السين وإلا بتغير المعنى. يعني لابد أن نقول فصل. الصاد صحيح مخرجها من مخرج السين، لكن الصفات التي في الصاد غير الصفات التي في السين. يعني اللي بيميز حرف الصاد عن حرف السين هو الصفات. من صفات السين الانفتاح، من صفات السين الاستفال، اللسان يستفل عن الحنك الأعلى إلى الأسفل. أما الصاد فيها الاستعلاء، يعني يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى، وفيه كمان صفة الإطباق. الإطباق بمعنى أن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى. فهذه الصفات بتميزها عن شو؟ عن الصفات التي صحيح عن الصفات التي هي في السين. صحيح أنه في صفات هي تتفق مع السين، يعني مثل مثلا الهمس. الصاد فيه همس والسين فيه همس، كلاهما من حروف الهمس. يعني حروف الهمس مجموعة في قول القراء فحثه شخص سكت، فالصاد موجودة والسين موجودة. كمان بتتفق مع السين، كلاهما يتفق، يعني أنه كلاهما فيه صفير، يعني من حروف الصفير. الصاد من حروف الصفير والسين من حروف الصفير، لكن مثل ما بينا أنه كمان فيه صفات تختلف عن يعني تختلف فيه الصاد عن السين، منها الانفتاح ومنها الاستفال الذي هو في السين، ضده اللي هو إطباق والذي هو استفال. فإذا بدنا نميزها. فإذا كلمة إذا لو قرأ الإنسان بالسين بده تصير فسلي، يعني الأمر بالتسلية. أما هون فيه الأمر بشو؟ الأمر بالصلاة. فالصلي لابد أن يأتي لذلك بالصاد من مخرجها ويميزها عن السين. الأمر الثاني اللي هو مهم أن نمد اللام، لأنه كذلك لو مددت اللام فقلت فصلي بالمد لبصير هون الخطاب للأنثى، وهذا الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان كمان بده يحرص على أن لا يمد اللام هون، فدغري بيوصلها بالتي بعدها فصلي لربك. الراء في كلمة ربك مفتوحة لابد من تفخيمها، لأن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لربك وانحر، عندنا نون ساكنة أتى بعدها الحاء، والحاء من حروف الحلق، فإذا هي من حروف الإظهار بالنسبة للنون. فإذا لابد من إظهار النون عند الحاء. شو يعني إظهار النون عند الحاء؟ يعني لابد من إخراج النون من مخرجها من غير غنة. بيرجع بيجي عنا الراء، والراء هون ساكنة وسكونها أصلي. هلأ منفخم أم منرقق؟ لأن الراء هي بين حالة الترقيق وحالة التفخيم، يعني إذا كان توفرت شروط التفخيم نفخم، وإن كانت توفرت شروط الترقيق نرقق. طيب هلأ هون شو المتوفر؟ منطلع أنه هيدي الراء ساكنة، السكون ما بيدلنا على أنها مفخمة أو مرققة. إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إذا كان حركة الحرف الذي قبلها مفتوح أو مضموم بتكون الراء هون الساكنة مفخمة. فلو نظرنا منلاقي إلا الحرف الذي قبلها الحاء وعلى فتحة، فإذا الراء هون تكون في حالة التفخيم، فنقول وانحر. بس ما منفخم الحاء، نرقق الحاء لأنه من حروف الاستفال ويلزم من ذلك الترقيق، والراء هون بتكون في حالة التفخيم.
0: So dear listeners, in explaining the rules of the recitation for the second verse, the Shaykh, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said in the first word فصلي that حرف الصاد is من حروف الهمس, which are grouped together in the word فحثه شخص سكت. And the Sheikh said that you must be careful with differentiating the sad from the sin, because they're both from حروف التصفير, And we must ensure that we pronounce this word with the sod, otherwise it will change the meaning. Because if you pronounce it with the sin, then it becomes, instead of giving an order for the Prophet ﷺ to pray for the sake of his Lord, then it becomes in the meaning of a tasliyah, which is sort of wasting time. So it completely changes the meaning, and you must be careful in pronouncing the correct letter in every single word of the Holy Quran. And then also at the end of this first word, there is a shadda on the lam, but the Sheikh said, don't extend or emphasize this so that it sounds like fasalli, because then if you apply the ya here, then it becomes an amr for the female. And we know that in this particular verse, this is an amr for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we move on to the next word, my dear listeners, لِرَبِّكَ. Over here, again, with the ra, there's a fatha, so we know that the ra is مُفَخَّمَة. And then we move on to the word وَنْحَر. And the Sheikh explained over here that the ha is from حُرُوف الحلق. And you must ensure that because it's مُرَقَّقَة, that you mention the ha with the tarqiq, and before it, there's a noon that is sakin. So that means over here, you must give adhar for the noon. You don't do any form of ghunna over here. Wan har. And then the ra at the end has a sukoon on it, so it doesn't have a haraka. So in order for you to determine whether the ra over here is mufakhama or muraqqaqa, you must look at the letter that is before it and the haraka that is on that letter which is before it. And in this case, the letter before it, the ha, has a fatha on it. So over here, we give the ra tafkhim. Barakallahu feek, samahat al-shaykh. Inshallah, benfeed mustama'in al-kiram, wabnantail la-akhir ayah min hadhihi al-surah, wunbayin lahum ahkam al-tilawa lihadhihi al-ayah.
1: Allah Ta'ala yaqul, inna shani'aka huwa al-abtar. إن عندنا النون مشددة كما مينا في أول السورة أن النون إذا كانت مشددة يجب إظهار غنتها والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتين إن شانئك هذا المراد بالغنة بعدين عندنا شانئك هو الأبتر عندنا الباء ساكنة والباء إذا كانت ساكنة بتكون حرف مقلقل وحروف القلقلة هي خمسة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال وهذه الحروف الخمسة إذا كانت ساكنة بيكون فيها صفة القلقلة سواء كان السكون سكون أصلي أو سكون لأجل الوقف هلأ إذا كانت في وسط الكلمة يعني عند الوصل يعني ليست عند الوقف بتكون القلقلة فيها أضعف مما لو كانت عند الوقف يعني قوة الباء مثلا في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب لأنه أنا وقفت عليها وفيها قلقلة بتكون القلقلة هنا أقوى من القلقلة في قوله تعالى الأبتر لأنها في وسط الكلمة وبرجع عنا موضوع الراء هون هي مضمومة لكن سكنت لأجل الوقف طيب هون لما تسكن بتكون في حالة تفخيم أم الترقيق مثل ما قلنا السكون ما بيعطيني إذا كانت في حالة الترقيق أو في حالة التفخيم بدي أنظر على حركة الحرف الذي قبلها إن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم شو بتكون؟ بتكون مفخمة فالذي قبلها مفتوح فإذا حكم الراء أنها مفخمة الأبتر لكن منأكد أنه تفخيم الراء لا يستدعي تفخيم التاء فإذا الإنسان بده يحافظ على ترقيق التاء ثم تفخيم الراء الذي بعدها والله تعالى أعلم.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation for the last verse of this surah and he started off by talking about the first word where there is a noon with a shadda on it. So over here there's a ghunna, inna, two harakat. And then he moved on to the last word, al-abtar. And he mentioned that on the ba there's a sukoon And al-ba is from huruf al-qalqala, which are grouped, as in the huruf al-qalqala, are grouped into the words qutubu jadin. And he said as well that for the qalqala over here, because the ba with the sukun is within the word, then you only give it a certain level of emphasis in terms of the qalqala. However, if the ba or any other letter from huruf al-qalqala was at the end of the word, like for instance in Surat al-Fil,
1: Surat al-Masad,
0: then you must
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: Then you must give the qalqala in this particular word more emphasis, because the ba is at the end, so you would say kasab to add more emphasis for the qalqala. And then at the end, he spoke about, as we spoke about before, the ra, it's over here, the ra is at the end of the word. So because naturally you'll be stopping on it, you apply a sukun, and in order to determine whether it's mufakham or muraqqaq, we look at the letter before it. The letter before it has a fatha on it, therefore the ra in this instance is mufakham. بارك الله فيك سمحت الشيخ لو نبين للمستمعين الكرام المعنى الذي ورد في هذه الآية
1: إن شانئك هو الأبتر ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان عبد الله بن عباس يلقب بحبر الأمة وكذلك بترجمان القرآن

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر.
4: زيت زيتون.

الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذا الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة. لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر وبعضهم لغير ذلك. هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر. أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذن هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذن عدم التحفظ من البول، وكذلك النميمة، وكذلك الغيبة، وكذلك الظلم الذي يظلم الناس، وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة، فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، طلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم: ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم: اذهبوا إلى الناس، استسمحوا له الناس. ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام، والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان، وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم، هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع إلى الغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد، والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز. الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة، كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير، يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه، يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، إن السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، إن ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب، النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منه. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة أيضا. كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء، والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذن من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني إحراق الحيوان بالنار سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام. الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل، وعلى أخرى لا تفعل، والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا يعني غير المحرم وغير الزوجة بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح، من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها، فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها. فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة، أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية، اجتهادا منهم مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما، يعني الصور نوعان: صور لها ظل منسميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها. فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة، آلة التصوير. فالنوع الأول

0: تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوتنا المستمعين كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.

0: كنوز الحج، إطلالة مشرقة على معاني ومباني فريضة الحج العظيمة وعلى آدابه وأسراره الظاهرة والباطنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحج، حيث نستعرض وإياكم جملة من آداب الحج الظاهرة والباطنة وما يتعلق بهذه الرحلة المباركة، لنصل في هذه الحلقة إلى بيان تجهيز الزاد لرحلة الحج. فيقول الإمام مرتضى الزبيدي: وأما الزاد فيطلبه المؤمن من موضع حلال طيب، ولا يحمل منه إلا ما خف وكفى. وإذا أحس من نفسه بالحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر إلى أن يعود إلى وطنه، ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد مثل بعض أنواع الأطعمة، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وإن زاده هناك التقوى وما أورثه التقوى، وإنما عدا التقوى مما يظنه زادا يتخلف عنه عند الموت ويرحل عنه وحيدا فلا يبقى، كالطعام

0: الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فلا ينتفع به، فيبقى وقت الحاجة والاضطرار متحيرا في حاله، محتاجا لا حيلة له في دفع احتياجه، فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة، أي بمنزلة الزاد للمسافر، لا تصحبه بعد الموت وتتأخر عنه، بل تفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير، فإن الأعمال بمنزلة العسل والشوائب كالخل، فهي تفسدها كإفساد الخل للعسل. وأما وسيلة النقل إذا تجهزت بين يديه فليشكر الله عز وجل على تسخير الله تعالى له وسائل النقل لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشاق، وليتذكر أيضا عند ذلك المركب الذي يركبه إلى الدار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها فوق أعناق الرجال، فإن أمر الحج في وجه من الوجوه يوازي أمر السفر إلى الآخرة، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب الذي بين يديه لأن يكون زادا إلى ذلك السفر الذي إلى الآخرة على ذلك المركب الذي هو الجنازة، فما أقرب ذلك منه، إذ كل آت فلا بد منه، وما يدريه لعل الموت قريب يفاجئه بغتة، فيكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه لجهازه في سفر الحج، فركوب الحج مقطوع به مشاهد بين عينيه يقينا، وتيسير أسباب السفر مستبعد لأنه تارة يحصل وتارة لا، فكيف يحتاط العاقل في أسباب السفر الدنيوي ويتعب في إعداد زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن؟ فإن هذا لعجيب. وأما شراء ثوبي الإحرام لحجه فليتذكر عند ذلك الكفن ولفه فيه، فإنه سيرتدي ويأتزر بثوبي الإحرام بعد تجرده من ثيابه عنه عند وصوله إلى الميقات المكاني على القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه لمانع طرأ، وإنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة، لما ورد يحشر الميت في ثيابه، ولذلك أمر بتحسين الأكفان، ويتابع الزبيدي قائلا: فكما لا يلقى بيت الله تعالى إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا وهيئة تخالف الهيئة، وهذا الثوب قريب من ذلك، إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن ليس فيه مخيط، فما أشبهه به. وأما الخروج من البلد فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى بيت الله عز وجل في سفر لا يضاهي ولا يشابه أسفار الدنيا من وجوه عديدة، فليستحضر في قلبه أنه ماذا يريد من سفره وأين يتوجه وزيارة من يقصد، وأنه متوجه إلى بيت الله تعالى المشرف في زمرة الزائرين له الذين نودوا كما روي على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد فراغه من بناء البيت، فأجابوا نداءه من الأصلاب وشوقوا فاشتاقوا ونهضوا وفارقوا الأهل والبلد وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تعريفا لهم على لسان أنبيائه ورسله، أنسا بلقاء البيت ومشاهدته عن لقاء رب البيت، إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم الذي لا يشبه أحدا من مخلوقاته، وليستحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول من الله سبحانه، لا إعجابا بالنفس بل ثقة واعتمادا بفضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه، ورجاء لتحقيق وعده الكريم الذي لا يخلف لمن زار بيته العتيق من رجوعه كيوم ولدته أمه، ورفع الدرجات بكل خطوة، وتكفير السيئات، وغير ذلك مما تقدم ذكره. وليرجو أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عز وجل وافدا إليه، إذ قال جل جلاله في كتابه العزيز: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويقول الزبيدي: والهجرة المذكورة أعم من أن تكون للحج إلى البيت ولطلب العلم وغير ذلك من وجوه الخير، وهكذا جاءت السنة. فقد روى الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا: من مات محرما حشر ملبيا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات برنامج كنوز الحج، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الموعد المقبل، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.
1: كنوز الحج إطلالة مشرقة على معاني ومباني فريضة الحج العظيمة وعلى آدابه وأسراره الظاهرة والباطنة.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

0: هلا. لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء المدينة.
3: مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه.
2: المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها أسماء، فإذا قيل المدينة غير مضافة ولا منسوبة علم أنها هي. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهي الدار والإيمان. قال الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان.

وهي طيبة وطابة والطيبة. وسبب ذلك قيل إنه لطهارة تربتها، وقيل لطيب العيش فيها، وقيل لطيب ساكنها. وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وفي الحديث: إن الله سماها طابة.

وهي العذراء، وهي جابرة والمجبورة كأنها جبرت الإيمان، وهي المحببة والمحبوبة، وهي القاصمة قصمت الجبابرة والمسكينة. وكانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. قال الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.

ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، كراهة التثريب أي اللوم والتوبيخ. ولم تزل عزيزة في الجاهلية، عزها الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فتمنعت على الملوك من التبابعة وغيرهم، ورمحت من حولها من نزار.

ما جاء في غبار المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبار المدينة شفاء من الجذام. رواه السيوطي في الجامع الصغير. وعن ابن سلمان أن رجلا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجله قرحة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعدما مسها بريقه، فقال: بسم الله بريق بعضنا، بتربة أرضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما حل من عقال. رواه البخاري ومسلم. وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني الحارث فرآهم رُوبا، أي أصابهم فتور بسبب الحمى، فقال: ما لكم يا بني الحارث رُوبا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أصابتنا الحمى. قال: أين أنتم عن صعيب؟ قالوا: يا رسول الله، ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء، ثم يدفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله تراب أرضنا، بريق بعضنا، شفاء لمرضنا بإذن ربنا. ففعلوا فتركتهم الحمى. قال ابن النجار: صعيب وادي بطحان. وتربة صعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان، ولا يزال يؤخذ من هذه التربة للاستشفاء، وتعرف لذلك بتربة الشفاء.

0: ما جاء في ثمر المدينة.
1: رحاب المدينة، رحاب المدينة.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارها وفي مدنا وفي صاعنا. رواه مسلم. وفي رواية: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ما جاء في انقباض الإيمان إلى المدينة. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى تأرز تلجأ. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة. ثم قال: ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده، والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللأواء الشدة والجوع، الجهد المشقة.
1: يا الله يا الله يا الله.
0: ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخول المدينة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الأنقاب المداخل، وقيل غير ذلك. ما جاء في ذم من أخاف المدينة وأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بغاها أي المدينة أو كادها بسوء أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ما جاء في من رغب عن المدينة. أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله عز وجل فيها من هو خير منه.

0: فضيلة الموت في المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. رواه البيهقي وابن حبان.
1: شاهدت سيدي عمر.
0: وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة نبيك.
1: أبو حفص عمر.
0: وإلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من برنامج مدينة رسول الله. مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره

من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد وعظيمنا

وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد، بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا،

رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن. التقوى هي سفينة النجاة. التقوى

برّ وخسر هنالك المبطلون. يطيب لنا في هذه الأيام المباركة في أيام الحج العظيم أن نعيش مع أحكام عظيمة لهذه الفريضة، وما يكون معها من فضائل، فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهنيئا لمن كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعاد من حجه كيوم ولدته أمه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة هي أشهر الحج، وللحج أركان لا يصح بدونها، ونية الحج تكون في هذه الفترة الزمنية التي ذكرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فليس معنى هذا الحديث أن من سب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين ولم يقصد الكفر ولا الخروج من الإسلام إنه معلش لا يكفر، بل معناه أن أعمال الطاعة لا تقبل عند الله تعالى إلا مع الإخلاص بالنية، ولا تصح بدون نية كالصلاة والحج. فمن أراد الحج لا بد وأن يحرم، أي أن ينوي بقلبه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والنية تكون للرجل بعد أن يتجرد من ثيابه المحيطة كالجلابية والقميص والسروال والجوارب والطاقية،

بيت صلاة لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين، وأن تكون الكعبة عن يساره طيلة فترة طوافه بالبيت، سواء كان يطوف طواف الحج، طواف الفرض، طواف الإفاضة، أو كان يطوف طواف القدوم وهو سنة. وبعد الطواف له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. ولا يشترط في السعي طهارة، ولا يمنع الكلام المباح أثناء الطواف ولا أثناء السعي. ثم الوقوف بعرفة يكون في التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بزوال الشمس، والأفضل أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، بحيث يكون جزءا من النهار وجزءا بعد غروب شمس يوم عرفة، وهو يكون بعد في عرفة. وأما طواف الحج، أي هو طواف الفرض، طواف الإفاضة، فلا يصح إلا بعد دخول النصف الثاني من ليلة العيد، قبل ذلك لا يصح طواف الحج، ولا تصح الرمي إلى جمرة العقبة، فإن كثيرين من الذين يجهلون هذه الأحكام يخرجون من عرفات ويصلون إلى رمي الجمرات، إلى جمرة العقبة يرمون إليها إما بعد المغرب أو بعد العشاء قبل منتصف الليل الثاني. وكذلك منهم من يطوف حول الكعبة طواف الفرض وقت العشاء قبل دخول النصف الثاني من ليلة العيد، لا يصح لهم هذا الطواف ولا هذا الرمي، فلا بد من تعلم أحكام دين الله. أيها العبد، قبل أن تدخل في طاعة تعلم كيف تقبل عند الله تبارك وتعالى. والحلق أو التقصير من أركان الحج، والحلق أفضل للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان تركها لا يجبر بصدقة أو ذبيحة، ولا بد من معرفة أن رمي الجمرات لا بد أن يقوم بها الحاج نفسه، وإذا لم يكن معذورا ليس له أن يوكل غيره، وإذا كان مريضا في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أخر الرمي كله إلى اليوم الرابع صح منه ذلك، وإذا كان عاجزا عن الرمي حتى في اليوم الرابع يوكل عنه إنسانا يحسن الرمي، وإلا فكثيرون ممن يتوكلون بالرمي يضعون حصيات الرمي في كيس ويرمونها في الحوض، وهذا لا يصح. لذلك لا بد من إتقان عمل الطاعة، وإتقانها لا يكون إلا بأدائها بتمامها بشروطها وأركانها. والحاج في ذهابه أو إيابه يذهب إلى المدينة المنورة، ولكن ليس في المدينة المنورة شيء من مناسك الحج الفرض أو الواجب، وإنما لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند المواجهة الشريفة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام،
فقد ورد في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وليس كما يزعم كثيرون من المحرومين من هذه الفضيلة، من أن النبي لا يسمع بل هو كالخشب الذي تضرب عليه ولا يشعر. تعس هؤلاء أصحاب القلب الغليظ الذين عقولهم سقيمة. قف أيها الحاج عند المواجهة الشريفة وألقِ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعُ الله بما ييسر الله لك، ثم سلِّم على حبيبه أبي بكر وحبيبه عمر ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ورد أن رجلا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تعالى:

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أنشد هذه الأبيات ودعا، وكان بجواره رجل يقال له العتبي، أخذته غفوة فنام، فقيل له في الرؤيا: أخبر فلانا بأنه قد غفر له. فالدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عند قبر النبي بجاه حبيبه ليس كفرا ولا إشراكا، وليس عبادة وثن، وليس خروجا من الدين، وليس عبادة لغير الله، بل الله تعالى قال: وابتغوا إليه الوسيلة. توسلوا إلى الله بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسائر أنبيائه وأوليائه وأصفيائه أن يفرج الكرب عن المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله الذي نور المدينة بسكن الحبيب محمد فيها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم وأرشد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. وبعد، اعلموا رحمكم الله أن هناك آدابا متعلقة بسكن المدينة المنورة، فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وإنا لسكنى هذه المدينة آدابا منها: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في المعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير. ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول أنه قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله ذكر الآداب المطلوبة في المدينة المنورة الزهراء، والحمد لله رب العالمين. فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بابا، كيفك اليوم؟
1: الحمد لله بنعم من الله.
0: بدي تكمل لي مطرح ما وقفنا مبارح بس من غير انفعالات.
1: تكرم يا يوسف، سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعونا الله لنا ولمن أوصانا بالدعاء من المؤمنين وللأمة المحمدية بتفريج الكرب وتحقيق النصر على الأعداء، وسلمنا على الصديق رضي الله عنه وعلى الفاروق رضي الله عنه، وبقينا هنيك مدة طويلة ورجعنا على الأوتيل لنضبط بغراضنا، وما بينشبع يا ابني من الروضة، من الروضة من المواجهة الشريفة.
0: بعدين وين رحتوا؟
1: وبعد 8 أيام تقريبا بالمدينة المنورة، زيارة وروحات ومجيات لبقيع الغرقد، يعني الجبانة المدفون فيها كتير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجاته، ولقبر سيدنا حمزة رضي الله عنه وين؟ بجبل أحد، ولبعض المساجد القديمة انطلقنا لنبلش مناسك الحج، فأحرمنا من آبار علي ونوينا ورحنا بالبوسطات على مكة المكرمة أم القرى وأحب بقاع الأرض إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم. ولما رحنا لنعمل طواف القدوم حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام غمضنا عيوننا، ولما صرنا بمرمى الكعبة فتحنا عيوننا ودعونا الله تعالى لأن الدعاء عندها مستجاب. وتأكد يا يوسف إنه الكعبة أجمل بكتير من الصور والتلفزيون. ليه؟ لأنه الله جعل فيها البركة وحلاها بالهيبة، فسبحان الله الخالق العظيم، منظر ما أحلاه وما أبهاه للكعبة المشرفة. فطفنا طواف القدوم وصلينا خلف مقام إبراهيم عليه السلام وشربنا ماء زمزم المبارك وقبلنا الحجر الأسود وسعينا بين الصفا والمروة، وبتحس يا ابني ساعتها أنه الزمن سريع، لأنه هاللحظات هيدي هي اللحظات ما بتنتسى وهي من أحلى لحظات العمر. ويوم 9 من ذي الحجة وقفنا على جبل الرحمة عرفات، وهونيك منظر بيأثر بالنفس، خلايق كتيرة وزحمة شديدة والناس كلها ضارعة إلى الله تعالى تسأله العفو والرضوان، وبيذكر هالموضع بموقف الحشر. الله يتوفانا على كامل الإيمان،
0: آمين. وبعدين شو عملته؟
1: وبعدين انزلنا على مزدلفة تنلم الحصايات لأجل الرمي بها الليلة جمرة العقبة، وللرمي يوم 11 و12 و13 ذي الحجة بمنى، ومن بعدها رحنا على مكة المكرمة لطواف الفرض. تبارك الله ما العجقة ساعتها كانت، وحلقنا شعرنا بعدها وتحللنا وفكينا إحرامنا ورجعنا عملنا عدة عمرات وطفنا طواف الوداع.
0: شو عملتوا بالعيد؟
1: بالعيد ليلة العيد كنا بمنى عم نرجم جمرة العقبة، ورجعنا طفنا بالبيت بمكة وحلقنا ليلتها، وعند الصبح عايدنا بعضنا وتلفنا لأهلنا. ما مذكر بس حكيت معك يوم العيد هيديك السنة؟
0: بلا تذكرت، كنا كثير مشتاقيلكن.
1: هو يلي بده يذبح أضحية ذبح، وكان يوم رياحة قلنا.
0: طيب بابا فيني روح ارتاح هلأ؟
1: طيب روح ارتاح.

0: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-Badr Rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أحدكم عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. فصحح النية لله تعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل. We praise Allah, we thank Him. We ask Him for forgiveness, for mercy, and for guidance. We ask Him to raise the rank of our dearest Prophet, Master, and Leader Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to protect His nation from what he feared would happen to it. In many of his hadiths, the Prophet sallallahu alaihi wasallam

0: المواضيع الحجازية جولة على بعض المواضع والمواطن الحجازية التي كان لها أثر في تاريخنا العريق. المواضع الحجازية محطة مشوقة تعود بنا إلى أيام خلت وقرون مضت، نتذكر فيها المآثر في مواطن البشائر.
1: فكم مشاعر

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ومن موضع إلى موضع ننتقل عبر الحجاز، فنصل إلى موضع يسمى الحرة، وهي حرة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف بحرة واقم. فيها كانت الوقعة الشنيعة بأهل المدينة، وذلك أنه لما شمل الناس جور يزيد بن معاوية، وما ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وما أظهر من شرب الخمور، أخرج أهل المدينة عامله عليهم عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وسائر بني أمية، وذلك عند تنسك ابن الزبير وإظهاره الدعاء لنفسه سنة 63، وكان إخراجهم لمن ذكرنا عن إذن ابن الزبير. ووصل فال أهل المدينة ببني أمية ومن معهم إلى يزيد، فسير إليهم جيوش أهل الشام، عليهم مسلم بن عقبة الذي أخاف المدينة ونهبها وقتل أهلها وسماها نتنة، مناقضة لتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها طيبة، وقال: من أخاف المدينة أخافه الله. فسمي مسلم هذا بمجرم ومسرف لما كان من فعله. ولما انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرة وعليهم مسلم، خرج إلى حربه أهلها، عليهم عبد الله بن مطيع العدوي وعبد الله بن حنظلة الأنصاري، فكانت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها خلق من الناس من بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس، وبايع الناس على أنهم عبيد ليزيد، ومن أبى ذلك أمره مسلم على السيف غير علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم. ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد وقد لاذ بالقبر الشريف وهو يدعو، فأتي به مسلم وهو مغتاظ عليه متبرم منه ومن آبائه، فلما رآه عدو الله ارتعد وقام وأقعده إلى جانبه وقال له: سلني حوائجك يا ابن بنت رسول الله. فلم يسأله في أحد ممن قدم للسيف إلا شفعه فيه وانصرف. فقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنه: رأيناك تحرك شفتيك، فما الذي قلت؟ قال: قلت: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، والأراضين وما أقللن، ورب العرش العظيم، ورب محمد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شره، وأدرأ بك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره وتكفيني شره. وقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه، فلما أتي به إليك رفعت منزلته. قال: ما كان ذلك برأي مني، ولقد ملئ قلبي منه رعبا. وأما علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، فإن أخواله من كندة منعوه منه، وأناس من ربيعة كانوا في جيشه، ونزل بأهل المدينة من القتل والنهب والسرقة والسبي وشبه ذلك أمر عظيم، ثم خرج عنها يريد مكة في جنوده ليوقع بابن الزبير وأهل مكة بأمر يزيد، وذلك سنة 64. فلما انتهى إلى الموضع المعروف بقديد مات مسرف، فاستخلف على الجيش الحسين بن نمير حتى أتى مكة في محرم سنة 64، فحاصر مكة وأحاط بها، وعاذ ابن الزبير بالبيت الحرام وسمى نفسه العائذ بالبيت، ونصب الحسين المجانيق على مكة والمسجد من الجبال والفجاج، فتواترت أحجار المجانيق على البيت، ورمى مع الأحجار النار والنفط، فانهدمت الكعبة، ووقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب المجانيق 11 رجلا، واشتد الأمر على أهل مكة وابن الزبير إلى أن بلغت الحسين وفاة يزيد بالشام،
فانحلت العزيمة، ثم كانت بينه وبين الزبير مخاطبات، فآل الأمر إلى أن انصرف عنه إلى الشام. وإلى هنا نستودعكم الله تعالى على أمل بلقاء جديد معكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المواضيع الحجازية جولة على بعض المواضيع والمواطن الحجازية التي كان لها أثر في تاريخنا العريق. المواضيع الحجازية محطة مشوقة تعود بنا إلى أيام خلت وقرون مضت، نتذكر فيها المآثر في مواطن البشائر.

من أخبار أم القرى، من أخبار أم القرى معلومات تاريخية عن تطور بناء الكعبة المشرفة وما رافقها من أحداث مشوقة.

الحمد لله الذي جعل القلوب تهيم إلى أم القرى وحماها، وصانها من صاحب الفيل وجيشه وحماها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب الأعظم طه، وعلى آله وأصحابه من نشروا الدعوة وحملوا لواها. وبعد، فإننا نتابع اليوم ما بدأناه في الحلقة الماضية من قصة أخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام لهاجر وإسماعيل الذي كان رضيعا، ووضعهما في مكة المكرمة بأمر من الله تعالى، ونكمل الآن ما توقفنا عنده. يروى أن إبراهيم عليه السلام بعد أن رحل عادت هاجر إلى إسماعيل الذي كان ما زال رضيعا، ومكثت في الدوحة تستظل بأغصانها وترضع ولدها وتشمله بعطفها وحنانها، حتى إذا نفذ ما عندها من الزاد والماء لم تطق أن ترى ابنها يتلوى من ألم الجوع والعطش، وقد نضب ما في ثديها من غذاء، فذهبت إلى الصفا تنظر لعلها تجد شيئا يغذيها أو شخصا يسعفها، فسعت أي مشت مسرعة بين الصفا والمروة شوطا أو شوطين فلم ترى أحدا، فقالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فوجدته قد أعياه التعب والجوع والعطش فلم يهدأ لها بال، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أجد أحدا، فذهبت إلى الصفا فنظرت لكنها لم تجد بغيتها، ورفعت طرف قميصها ليساعدها على الإسراع في المشي، وعادت تسعى بين الصفا والمروة، فسمعت كأن صوتا يناديها فلم تتنبه، ثم عادت إلى ابنها فسمعت ذلك الصوت أيضا، فقالت لصاحب الصوت الذي لم تره قد أسمعتني فأغثني فقد هلكت أنا ومن معي. فظهر لها جبريل عليه السلام وجاء بها إلى موضع زمزم، فضرب بقدمه ففارت عينا جارية، وقد جعل الله زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام كما في الصحيح، ولذلك كفى الماء هاجر من الطعام. ثم قال لها جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة، فإن في هذا المكان بيتا لله هو الكعبة، يبنيه هذا الرضيع وأبوه إبراهيم عليهما السلام، وهما من أهل الله، والله لا يضيع أهله. مستمعين الكرام، نتطرق الآن في كلامنا إلى التحدث عن بعض ما ورد في ماء زمزم. فقد أورد القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه اجتزأ به، أي اكتفى بماء زمزم 30 يوما وليلة، فقال رضي الله عنه ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكني، وهي من طوت وتثنت من لحم البطن بسبب السمنة، وما أجد على كبدي سخفة جوع، أي رقة جوع. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه، وهي هزمة جبريل، أي ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء، وسقي الله إسماعيل. وروي أيضا عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء. وقال بعض العلماء: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا. وروى أحد الناس قصة جرت معه فقال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فشعرت وكأني أريد التبويل، وذلك أيام الحج، فجعلت أحبس نفسي حتى آذاني، وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ أقدام الطائفين. فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم وفضلها، فدخلت زمزم وأكثرت من الشرب حتى تمددت أضلاعي، فذهب عني ما بي إلى الصباح. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في موعد جديد نستمع فيه إلى ما ورد من أخبار أم القرى.

من أخبار أم القرى. من أخبار أم القرى معلومات تاريخية عن تطور بناء الكعبة المشرفة وما رافقها من أحداث مشوقة.

0: وهكذا كنا مستمعين الكرام مع برنامج من أخبار أم القرى.
1: رافق أهل الصلاح والعلم واستفد منهم.

0: يجب طواف الوداع على الحاج إذا أراد مفارقة منى عقب النفر إلى مسافة قصر أو إلى وطنه أو ما يريد توطنه، وللشافعي قول بعدم وجوبه، وعلى هذا القول فلا إثم على تاركه ولا دم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى على

0: وأصدق من لبى وأخلص من سعى.
1: وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين، وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

وفي حديث طويل رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك

0: رسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.
4: National Radio News.
5: Good morning, I'm Shannon Kirkwood. The Australians who were among the hundreds of pro-Palestinian activists detained in Israel have arrived in Turkey.
6: Free Palestine! There's one there.
5: Earlier, Israel confirmed the group, which was taken from their flotilla before it reached Gaza with humanitarian aid, were being deported to Turkey. Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir has come under criticism for taunting the detainees who were on the Global Samud flotilla and set sail from Turkey last week. 430 people from more than 40 countries were on board, including 11 Australians. The Climate Council is warning cuts to Australia's National Science Agency will make it harder to prepare for major weather events. Peter Hislop reports.
7: The CSIRO cuts were predicted, but this week the extent has been made clear. 92 positions have been axed from the Environment Research Unit, including climate modelling staff. The agency says the cuts are about making strategic research shifts to focus its efforts on national impact, but the Climate Council doesn't agree with that assessment. It says CSIRO support for the global climate modelling focused on Australia is critical for understanding our future climate risks and extremes, and that the cuts will make it harder for Australians to prepare for bushfire weather, flooding and sea level rise. Over 800 positions have been slashed from the organisation in recent years.
5: Food aid has arrived in the Democratic Republic of Congo as the Ebola outbreak spreads. There are hundreds of suspected cases of Ebola in DR Congo. Almost 140 people are believed to have died from the virus. There's also cases in neighbouring Uganda. Ebola is spread through direct contact with bodily fluids and through broken skin. The UN World Food Programme says it's moving supplies and providing food and nutrition to those in eastern DRC, where millions of people are facing hunger due to conflict and displacement. A vaccine for this particular strain isn't expected to be available for months. Speaking to France 24, one mother recalls how her son fell ill before dying from the virus.
8: He told me he had chest pain and I thought it was his stomach. Then he started crying because of the pain in his stomach. After that, he started vomiting.
5: Meantime, a plane on its way to Detroit from Paris has had to be diverted to Canada after it was discovered a passenger from the DRC was on board. The US has implemented entry restrictions in an attempt to limit the spread of the deadly virus. From sporting fields to home security cameras, residents have captured the moment a meteor lit up the sky last night. The flash occurred around 6:30 p.m. local time and could be seen in Sydney, Canberra, regional New South Wales and as far as southeast Queensland. Witnesses and images show a greenish tinge to the bright flash. Turning to sport, Dolphins coach Christian Wolff says his side's defensive effort was outstanding in the final minutes of last night's 30-22 win over the Raiders in Canberra.
9: Everything you want to see in a footy team. We had a lot of spirit, we had a lot of desire to win for each other and play for each other, and it's a great win for the club.
5: It's the first time the Dolphins have put together four consecutive wins. Tonight the Bulldogs will welcome back Jacob Carraz for the clash against the Melbourne Storm. The Bulldogs are experiencing their worst losing streak since the 2022 season. Both sides are without key playmakers due to origin duties. In the AFL, the Hawks have claimed a 9-point win over the Crows in Launceston last night. And Australian Alex Di Minaur is on court against Italian Luciano Didari in the quarterfinals of the Hamburg Open.
4: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
10: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
11: to MFM sponsor.
12: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
13: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
14: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
15: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
16: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
17: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
18: Sponsoring 2MFM.
19: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من نار الجحيم. اللهم يا ربنا اغفر لنا خطايانا وتب علينا وأصلحنا وطهر قلوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا وقنا شر ما نتخوف، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين ومن أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما.

اللهم يا ربنا آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، وارزقنا النصر على الأعداء يا أكرم الأكرمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. نحن في هذه الأيام التي ننتظر فيها عيد الأضحى، هي أيام مباركة عظيمة، نقف عندها ونتأمل هذه المعاني العظيمة التي وردت في الحج وفي الأضحى وفي هذه الأيام المباركة، ونرجع إلى ما كان أهل العلم يفعلونه عندما يستثمرون هذه الأيام المباركة التي تمر خلال السنة على اختلاف الأيام والليالي التي فيها بركة، جعل الله عز وجل فيها بركة، فكانوا يستثمرونها بطاعة الله سبحانه وتعالى والزيادة من الأعمال الصالحة التي ترفع من شأنهم. وهذا دأب الصالحين، أنهم يستثمرون هذه الأيام بطاعة المولى سبحانه وتعالى، يستثمرونها لأنهم يعلمون أن البركات والخيرات والنفحات في هذه الأيام، فما كانوا يضيعونها لما علموا فيها من الخير والأجر العظيم. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن رحمته عز وجل، أكرم الله عز وجل عباده المؤمنين بأيام مباركة فيها أجر عظيم وفيها خير كبير، كما أن الله عز وجل جعل هذه المزية في الحج من تكفير الذنوب والخطايا. هذه رحمة من الله، رحمة من الله. أسأل الله أن يكتب لنا الحج، الحج المبرور. هذه رحمة عظيمة جدا من الله عز وجل بعمل وإن كان يكلف جهدا وتعبا، إلا أنه يستحق، لأننا لو تأملنا هذه المزايا العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الطاعات كمزية الحج، فإنها مزية عظيمة لا تقدر بثمن. لا والله، والله لا تقدر بثمن. هل تعلم معنى أن ترجع من ذنوبك كما ولدتك أمك، نقيا صافيا بلا ذنوب بلا آثام، لأنك أديت هذه الفريضة التي هي في أيام معدودات، هي في أيام معدودات. حتى وإن كان الإنسان يشعر بتعب ومشقة، إلا أنها في أيام قليلة معدودة تمر سريعا وينتهي من أداء هذه الفريضة ويحوز ذلك الأجر، إن كان حج حجا مبرورا كما جاء في الحديث. فالعناء، لو فكرنا في العناء الذي يشعر به الإنسان والمشقة والتعب في تحصيله للمال وفي التعب الذي يبذله لأجل الدنيا، ومع ذلك يبقى متحملا له لأنه يحتاج إلى المال، لكن لو تأملنا في هذا التعب الذي هو في الحج، هو في أيام تمر سريعة وينتهي التعب، يذهب التعب ويبقى الأجر، كما هو في كل الطاعات. في فريضة الصيام نجوع ونعطش ونتعب، ولكن عند الإفطار نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. العطش يذهب، الجوع يذهب، والأجر يثبت إن شاء الله. تعب الحج يذهب والأجر يبقى بإذن الله. ولذلك قالوا إن تعبت في البر أي في الطاعة فإن التعب يزول، وأما البر فيبقى، وإن تلذذت بالإثم فإن اللذة تزول وأما الإثم فيبقى.
فالعاقل هو الذي يصرف أوقاته في طاعة الله لا في معصية الله، ويصبر نفسه وإن كانت نفسه تشتهي الحرام، لكن عليه أن يمنعها لأن الله حرم ذلك. فإذا امتنع عن المعصية لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا من ذلك، لأن الإنسان إذا امتنع عن الحرام لله فأجره عند الله عز وجل عظيم. الأجر الذي يكتب له عند الله كبير، أجر عظيم وكبير بسبب منع نفسه عن الحرام، لأنه ما فعل ذلك إلا لله، ما فعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، ما فعل ذلك إلا خوفا من الله تبارك وتعالى. كيف لا يعوض خيرا؟ كيف لا يعوض خيرا من ترك شيئا لله؟ وكما تعلمون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، عوضه الله عز وجل خيرا منه. كن على ثقة بالله أنه سيعوضك خيرا، وإياك أن تستسلم لوساوس الشيطان، لأن الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك إن لم تفعل كذا من كذا وكذا، لكن المؤمن لا يستسلم لتلك الوساوس التي تأتيه من الشيطان، وإنما يثق بالله ويتوكل عليه ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فيمضي في هذا الخير ويدبر عن الشر طاعة لله، تنفيذا لأوامر الله، وهو ينتظر الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. فأهل الصلاح كانوا يستثمرون هذه الأيام بالطاعة والزيادة من الأعمال الصالحة، سواء كان ذهب للحج أم لا، لأنه ليس الكل يستطيع أن يذهب للحج. من الناس من أكرمهم الله تبارك وتعالى فحجوا بيت الله العتيق، ومن الناس من تمنوا ذلك وإلى الآن ما كتب الله لهم ذلك، ومن الناس من تمنوا ذلك وهم لا يستطيعون الذهاب. والله عز وجل أعلم بنوايا عباده، الله أعلم بالنوايا. أحيانا قد تجد إنسانا قلبه يتقطع شوقا إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، لكن ما تسنى له ذلك، ما تيسر له ذلك، وهو يبكي بحرقة لأنه يتمنى الذهاب لأداء فريضة الحج. الله أعلم بتمنيه ذلك ماذا كتب الله عز وجل له، لأنه كما بينا سابقا أليس جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ بلى، من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني مع أنه ما قاتل ما جاهد في سبيل الله، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغه الله منازل الشهداء، مع أنه مات على إيه؟ مات على فراشه، بلغه الله منازل الشهداء. طيب لو تأملنا في هذا الحديث ومعانيه نجد أن النية لها اعتبار كبير عند الله، لها اعتبار كبير عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا الإنسان نال هذا الخير والأجر الكبير وتلك المنزلة الرفيعة بسبب أنه نوى نية حسنة وكان صادقا في نيته، فبلغه الله عز وجل ذلك بسبب أنه نوى، مع أن النية ما فيها تعب، ما فيها جهل،
لكنها عمل قلبي تدل على حسن حال من نوى نية حسنة. وهل يؤجر الإنسان على نيته؟ نعم يؤجر الإنسان على نيته، والله عز وجل أعلم بنوايا العباد، أعلم بأحوال عباده وأعلم بنواياهم وما يضمرون في صدورهم وما يخفون في قلوبهم. لذلك دائما نذكر الناس بأن الله مطلع على ما في الصدور، مطلع على ما تخفيه الصدور، فإياك ثم إياك أن تفسد قلبك، لأن القلب إذا أفسدته ظهر هذا الفساد على جوارحه، على الجوارح يظهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعادة أصحاب النوايا الحسنة هم الذين أصلحوا قلوبهم، فنووا خيرا وكتب الله لهم أجرا عظيما بنواياهم الحسنة، كتب الله لهم أجرا عظيما بهذه النوايا العظيمة التي تدل على حسن حال هذا الإنسان الذي نوى لله سبحانه وتعالى وفعل خيرا لله سبحانه وتعالى. فهنيئا فهنيئا لمن كان على النقاء والصفاء وعلى فعل الصالحات والمبرات، وهنيئا لمن استثمر هذه الأيام والليالي المباركة بطاعة الله. أليس جاء في الحديث ما العمل في أيام أفضل منها في هذه في أيام العشر التي ذكر الله عز وجل في القرآن هذه الليالي العشر، فقال والفجر وليال عشر، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من إيه؟ من هذه الأيام، أيام العشر. حتى الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام والليالي المباركة لأجل بركتها ولأجل الخير الذي فيها يضاعف العمل. لذلك أهل الصلاح عندما كانوا يزيدون في العمل الصالح لأنهم يعلمون أن الأجر الذي يكتب لهم في هذه الأيام والليالي الفاضلة هو أجر عظيم، ومما يدل على فضلها فضل العشر من ذي الحجة أن الله أقسم به جملة وببعضه خصوصا، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، هذا ما عليه أهل التفسير، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فقال إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ومن فضائله أيضا أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام، كما قال ربنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فحتى أن النبي عليه السلام
كان يذكر الصحابة بهذه الأيام التي أتمها الله لموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك وخاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج اللي هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما بيّن الله في القرآن فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا هذه الأيام هي أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام ينبغي على من عرف قدرها أن يستثمر الأوقات فيها. والله عز وجل يوفق من شاء من عباده لما فيه خير. هذا التوفيق، الهمة التي تكون عند البعض على الطاعة، هذا توفيق من الله. الله عز وجل يوفقنا ويعيننا على ذلك. لذلك ندعو الله بعد كل صلاة، بعد كل صلاة فنقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. فاصل ونعود إليكم.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الطاعات والمبرات، وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته الحرام. الحج عبادة عظيمة جدا، أسأل الله أن يكتبها لنا، وهو الذي قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن المعلوم أن الحج هو من جملة الواجبات فرضه الله عز وجل على المستطيع في العمر مرة واحدة. وكان قد خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالناس فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا نبي الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه السلام، فأعاد مرة ثانية، سكت النبي فأعاد مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالله كتب الحج على المستطيع، تحديدا على المستطيع في العمر مرة واحدة فقط، في العمر مرة واحدة. وهنالك أحكام جعلها الله عز وجل في الحج، ينبغي أن تراعى هذه الأحكام، ينبغي أن يعمل بها. لذلك الذي تيسر له أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة لابد أن يتعلم أحكام الحج قبل الذهاب، لأنه إذا ذهب من غير أن يتزود بزاد العلم لمعرفة كيف يؤدى هذا الحج، هذا ضيع على نفسه خيرا عظيما. وفي بعض الأحيان بعض الناس يذهبون للحج، هم تكلفوا المال والجهد والوقت وما رجعوا بالحج، ما تقبل منهم لأنهم ما أدوا الحج كما أمر الله. وليس الأمر كما يظن البعض أن النية وحدها كافية، لأن الله أمرنا بأوامر لا بد أن نلتزم بأوامر الله عز وجل، وقد أوجب الله علينا العلم وأن نتزم

يقولون نحن لا نعرف. طيب كيف عرفت تطلع للحج؟ ما عرفت تتعلم أحكام الحج؟ يعني مش عذر أنك تقول أنا ما بعرف، لأنه أوجب الله عليك أن تتعلم، وبما أنك تعرف من نفسك أنك ذاهب للحج فينبغي أن تتعلم أحكامه. ويجب على من أراد الحج والعمرة ألا يتجاوز أماكن قبل أن يحرم، اللي هي تسمى بالمواقيت، بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميقات زماني للإحرام بالحج، من أول شهر شوال إلى فجر عيد النحر. فلو أحرم بالحج أو نوى الإحرام مطلقا في غير هذا الوقت بينعقد إحرامه عمرة عمرة، لكن في أمور لابد أن يتقيد بها ولابد أن يتعلمها، لأنه إذا لم يتعلمها كيف سيعرفها من نفسه؟ لأن هذه الأحكام تعرف تلقيا، تعرف بالسماع. أما واحد بده يروح يؤدي الحج يعني عقلا يستطيع أن يعرف أحكامه بالعقل؟ لن يستطيع، لن يستطيع. ففي أمور بده يعرف الواحد كيف يؤديها عشان تصح منه. فنقول لكل من هو ذاهب للحج، عليك أن تتعلم أحكام الحج، وأن تتعلم أحكام كل عبادة أردت أن تقوم بها. وهذا التعلم يسبق العمل، الإنسان يتعلم ثم يعمل بما تعلم. أما إذا أقبل على العمل من غير علم كيف سيضمن صحة عمله؟ لأننا أمرنا بأداء العبادات كما أمر الله، أليس هذه العبادات جعل لها أحكام، أحكام خاصة؟ الصيام فيه له أحكام، الصلاة لها أحكام، الحج له أحكام. فكيف ستؤدي العبادة من غير الالتزام بهذه الأحكام والإتيان بها؟ إذا لم تفعل ذلك لم يتقبل منك ذلك العمل. النية لها اعتبار نعم، لكنها ليست كافية، النية ليست كافية. نية بدون التزام بالأحكام كيف بده صح العمل؟ ولذلك قال العلماء ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. من هؤلاء الذين لم يتقبل منهم الحج؟ الذين ما أتوا به كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا أن يعمل الإنسان على أن يتلقى الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه قبل العمل وقبل الذهاب للحج. بده يمكن نفسه قبل ما يروح، يتزود بزاد العلم، ثم بعد ذلك يذهب للحج ويأتي بتلك الأحكام التي تعلمها وهو على معرفة بالأعمال التي يقوم بها، على معرفة بالأعمال التي يقوم بها، على دراية بهذه الأعمال التي يؤديها. في ناس عنده علم بكل عبادة عم بيقوم فيها، عارف ليش عملت كذا، وعارف هلأ إيش بينعمل وكيف بينعمل، عارف إيش بينعمل وكيف بينعمل. لأنه كمان إحنا مأمورين بالإتقان. هلأ قد إنسان يأتي بالعمل لكن من غير إتقان، قد يطوف لكن لا يطوف طوافا صحيحا. فلا يكفي فقط معرفة ماذا يفعل الآن، أو يعرف كيف ماذا يكون الآن من أحكام، من غير أن يعرف كيف تؤدى هذه الأحكام. مثل الصلاة، قد واحد يقرأ الفاتحة وواحد ثاني يقرأ الفاتحة، هذا قرأها فتقبلت صلاته وذاك قرأها ولم يتقبل منه. ليه؟ لأنه ذاك قرأها قراءة صحيحة وهذا لم يقرأها قراءة صحيحة، وشتان بين الاثنين، مع أن

هذا قرأ وذاك قرأ، لكن في عندنا إتقان. هذا مثال. وعلى ذلك فقس في كل تلك الأحكام، في كل تلك الأحكام، بكل الأحكام التي وردت بدك تراعي إنه كيف تؤدى وإيش الصواب فيها، إيش الصواب، وإلا كيف ستضمن صحة العمل؟ وهي خسارة كبيرة جدا أن يأتي الإنسان يوم القيامة وكان قد حج وزكى وصام وصلى، فوجد في صحيفة أعماله فلم يجد فيها تلك الأعمال التي صرف وقتا لها. لماذا؟ لأنها لم تتقبل منه، لأنه ما أداها كما أمر الله. ولو قال أنا ركعت وسجدت وفعلت، لكن ضيعتها، لم تؤديها كما أمر الله، ما أديتها بإتقان وصحة، لأن العبادات لها أحكام لا بد أن تراعى. فكيف بالحج؟ الحج فيه أحكام تفصيلية لا بد أن تراعى، لا بد أن تراعى. في أشياء مرات قد يعملها الإنسان، أتى مثلا بالأركان كاملة إلا أنه ترك شرطا من الشروط، كأن لم يستقبل القبلة، ما تحرر القبلة ولم يستقبلها، بتصح الصلاة بدون استقبال القبلة؟ شايفين قديش في أشياء بده يراعي كل إشي، لأن مرات شغلة واحدة تفسد العمل، تؤدي إلى عدم صحة هذا العمل الذي قمت به. عندما يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية يعرف ما له وما عليه، يعرف كيف تؤدى هذه العبادات. وبالنهاية حتى الواحد ما يقول إنه الموضوع صعب، الموضوع مش صعب. بنهاية كل الأحكام التي كتبها الله علينا هي بمقدورنا، نستطيع أن نفعلها، نستطيع أن نقوم بها، نستطيع أن نؤديها، سهلة ليست صعبة، لكن تحتاج إلى علم ومعرفة وتعلم وتلق، كما كان أهل العلم يفعلون، ينقلون هذا العلم، وهو علم منتشر، لكن على الإنسان أن يطلبه، على الإنسان أن يطلبه. وهذا في كل الأمور التي يدخل بها الإنسان. أقول لك يعني أي شغلة بدك تسويها بدك تعلم أحكامها قبل ما تعملها. عشان هيك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، بده يعرف الأحكام في البيع والشراء قبل أن يقعد في السوق ويتاجر. كل شغلة بدك تعملها، ما بالك الحج اللي الواحد بيكون متحضر له ومجهز الزاد للحج وإله فترة قاعد بيرتب الأمور. طب رتبت كل الأمور والحجوزات والفنادق والمصروف والطلعة والروحة والجي وما تجهزت بزادي العلم اللي هو أهم إشي إنك تتزود فيه قبل ما تفكر بالترتيبات الأخرى؟ هل أنت تعلمت أحكام الحج حتى تؤدي هذه الفريضة على أتم وجه وتأخذ تلك المزية التي جعلها الله في الحج، أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ وعشان الواحد يأخذ هاي المزية بده يكون حجه صحيح، وإلا كيف سينال هذه المزية؟ فهي في يعني في معتقدات غير صحيحة موجودة عند بعض الناس، حتى في ناس بيفكر إنه حتى في هذه المزية إنه لو كان أكل حق فلان وعمل وسوى وفي حقوق برقبته لناس، بمجرد ما يروح للحج خلص تسقط كل هذه التبعات التي عليه. لا يعني ذلك أنها تسقط، بل يبقى عليك ولو حججت ألف مرة أن ترجع الحق لأصحابه، أي حقوق بدك ترجعها. أو كان عليك مثلا صلاة أو صيام، بعض الناس عليهم في ذمتهم صلوات وأيام أفطروها في رمضان فوجب عليهم القضاء،
وجب عليهم قضاء تلك الأيام من صلاة وصيام، فذهبوا للحج وظنوا أنهم بحجهم يسقط عنهم القضاء لأنه بيرجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه. هذا لا يعني أن حقوق العباد أو الحق الذي عليك لله من صلاة أو صيام ونحو ذلك أنه يسقط بالحج، بل لابد من أداء هذه الحقوق حتى وإن ذهبت للحج. معرفة هذه الأمور مهمة جدا، لابد أن يكون على عقيدة سليمة، لأنه قد يذهب الإنسان للحج وقد كذب الله عز وجل ولم يؤمن بما أوجب الله عليه أن يؤمن به. واحد عنده مشكلة ما عم بيأمن مثلا بالملائكة، كيف يحج هذا؟ لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عنده مشكلة ما بيأمن بأنه الله عز وجل قدر الأشياء كلها. هذا لو ذهب للحج وأتى بتلك الأحكام ظاهرا لم يتقبل منه لأن عقيدته فسدت. قديش في أمور إحنا المطلوب نراعيها، قديش في ناس مرات بس يعصب بسب الرب ففارق ملة الإسلام ولم يعد إلى الإسلام بنطق بشهادتين بنية الدخول في الإسلام، ثم جاءه شخص فقال له أتيت لك بفيزة حج مثلا، طلع ما تشهد، كان بسب الرب، كيف بده يتقبل منه هذا الحج؟ ففي أمور الناس عم تغفل عنها، وهي أمور في غاية الأهمية، في غاية الأهمية وأساسية. لكن مثل ما بتلاحظوا قديش في ناس لما تيجي تخاطبوا هاي الأمور، وعن الرجوع سهل يعني، شو بيجي بقولك؟ بقولك يا أخي مشيها، يا أخي الدين يسر. طيب أولا، من قال لك إن هذا تعسير؟ وكيف يعني مشيها؟ مشيها لما يكون في بيناتنا شغلة مثلا وتطلب مني أعمل لك خصم، بمشي لك إياها، أنا بكيفي بمشي لك إياها. لكن هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية لابد أن نلتزم بما أوجب الله عز وجل علينا، وإلا فالآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع، كلنا سوف يحاسب، ونحن لا نريد أن نكون من هؤلاء الذين ظنوا أنهم أحسنوا صنعا فوجدوا أنهم قد أساؤوا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا نريد أن نكون من هؤلاء، فهذه والله خسارة كبيرة جدا أن يقع الإنسان في ذلك. ما السبيل للوقاية؟ العلم ثم العلم ثم العلم، والعمل بهذا العلم. فإذا تعلم الإنسان وعرف ما له وما عليه واتقى الله وعمل بما يرضي الله كان من الآمنين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لأداء المبرات والطاعات كما أمر سبحانه، وأن يرزقنا حجا مبرورا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية لكم. أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية بني وونغ تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لناشطي أسطول غزة. وأظهر الفيديو محتجزين مقيدي الأيدي يجبرون على الجثو على الأرض، فيما ظهر بن غفير يلوح بعلم دولته ويردد شعارات مستفزة. كما أظهرت المشاهد عناصر أمن يدفعون ناشطة أرضا بعد هتافها فلسطين حرة. وفي هذا الشأن قالت وونغ إن المشاهد صادمة وغير مقبولة، مؤكدة أن كامبرا تدين تصرفات بن غفير، وأنها طلبت من السفير الأسترالي في الدولة العبرية التأكد من عدم تعرض الأستراليين المحتجزين لسوء المعاملة. كما أثار الفيديو انتقادات في الداخل الإسرائيلي، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تعامل بن غفير مع النشطاء لا ينسجم مع قيم الدولة وفق تعبيره. رفضت المفوضية الأسترالية للانتخابات طلب جماعة نازية جديدة للتسجيل كحزب سياسي وسط تحد قانوني تستعد الجماعة لرفعه أمام المحكمة. وتعرف الجماعة باسم حزب أستراليا البيضاء، وهي نفسها شبكة الاشتراكيين القوميين التي صنفها وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مؤخرا جماعة كراهية. من جانبه قال زعيم الجماعة إنه قدم طعنا دستوريا أمام المحكمة العليا لإلغاء القوانين الجديدة التي تجعل دعم الجماعة أو الانتماء إليها غير قانوني. هذا وأوضحت المفوضية أن الطلب رفض لأن الجماعة أخفت أسماء أعضائها، وهو ما يخالف متطلبات التسجيل الحزبي التي تقتضي إتاحة بيانات الأعضاء للتحقق منها. وأكدت المفوضية أنه غير متاح اتخاذ قرار رسمي نهائي قبل انتهاء إجراءات الانتخابات الفرعية في دائرة فارر في يوليو تموز المقبل. إلى الأخبار الدولية، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار مساعي الوساطة بين الجانبين. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على إعداد خطاب نوايا بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات تستمر 30 يوما تشمل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن التركيز ينصب حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما في لبنان، فيما قالت نور نيوز إن طهران تراجع حاليا المقترحات التي تلقتها من الجانب الأمريكي. في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، كان آخرها استهداف محيط بلدة تورين. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وإحباط متزايد بين الجنود بسبب هجمات مسيرات حزب الله. وفي تطور آخر، ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 107 دولارات للبرميل بعد تقارير تحدثت عن توجيه إيراني بالإبقاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد. اتهمت الولايات المتحدة بشكل رسمي الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بجرائم قتل والتآمر في قضية إسقاط طائرتين عام 96 في خطوة رآها منتقدون ذريعة محتملة لتصعيد عسكري جديد تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما نددت هافانا بما وصفته باتهامات بلا أساس قانوني وسط حديث أمريكي عن مسار جديد مع كوبا وتخوفات من أن تكون الجزيرة الهدف التالي بعد فنزويلا. أعزائي، كان هذا هو الموجز لهذه الفترة الصباحية. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري، تلك الظاهرة التي تترك آثاراً عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدر Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
2: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا فيكي ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدر ساتلمنت بروجرام؟
2: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايجرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات one on one، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم case by case. وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروغرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب، وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني للcommunity leaders. البروغرام بنعملهم training وبنbuild their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
1: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
2: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو الكيس ورك أو كيس مانجمنت، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد بيتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى الكونفرسيشنز، نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في فاينانشال أسيستنس، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. سو كل الكيس مانجمنت ده احنا بنشتغل عليه، وكمان بنعمل السيفتي بلاننج. سو حد سي فور اكزامبل حد ناوي يسيب علاقه فيها عنف، فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل بلاننج معاه ازاي ليف ابيوزيف ريليشن شيب، وبنمشي خطوه خطوه، بنعملهم سيفتي بلان وبنحذرهم من حاجات بسيطه. حد اكزامبل بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطه محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا الفاكسينيشن بتاعت الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا بتبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
1: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
2: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise awareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري، وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups، community groups، يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية، يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف، في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك تبقى تحس انها ضاعت منك.
1: نعم.
2: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships، فعملنا في ده يعني بنشتغل مع السيرفيسز أو الخدمات تانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحياة العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان في عندنا واحد في لاكمبا، واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية، يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنترال لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه love and hope، فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
1: موجودين كلهم بنفس المكان،
2: كلهم
1: أي شخص المكان بيحتاجه لإله هو موجود،
2: كلهم بنفس
1: المكان. نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
2: لا، لكل الجاليات،
1: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
2: كل
1: نعم. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير إنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
2: طيب، هو إحنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
1: لا، هو اللي متعرض.
2: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى abusive، يعني فيها علاقة فيها عنف، وspecially حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة إنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وspecially حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية إنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية. فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، okay. الولادة تأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، بيتبيلد اب، يعني فده اللي بيحصل،
1: يتراكم مثل
2: يس في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده هيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، او هي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف الآخر،
1: لا هي
2: بالضبط، فيقولها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار، لا أصلي أنا تصرفت غلط، لا أصلي أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلي هو بيتعب جدا في الشغل،
1: بتبرر له،
2: بتبرر له إيه هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
1: أو دوامة مثل دوامة
2: بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل. كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني. إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
1: نعم.
2: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام؟ أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك او بيقولك شفت انت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عامله ازاي، شفت شكلك، شفت الستات التانيه عاملين ازاي، الكلام ده كله بيدمر شخصيه الانسان. فهي بتبقى الوعي عشان تعرف ان هي في علاقه ممكن نسميها علاقه توكسيك مسمومه، فهي ما بتبقاش عارفه تحدد العلاقه دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة انه لا هو بيحبني وبيغير علي قوي، حتى الكنترول مثلا كويسيف كمان بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا ان احنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، ان في boundaries، في حدود لينا. انا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني. اي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
1: نعم. يعني احيانا العنف قد يكون مش بس انه بالضرب، قد يكون احيانا بالكلام.
2: العنف انواع كتير جدا. يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence، ممكن تلاقي يعني evidence. نعم. فيحصل AVO ويحصل كل الحاجات دي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في psychological نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة. فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا، في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه coercive control، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده friends، ممنوع يتصل بعيلته. كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في stalking، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هما في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
1: يتبع
2: وعارف كل
1: خطوات اللي هي
2: ده نوع فيها. من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا. تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا. انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس.
1: نعم.
2: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا حلغي الفيزا بتاعك.
1: نعم.
2: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها ان هي was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، فهمها انه الإقامة بتاعتها اتلغت لانها ما بقتش متجوزة.
1: يعني بعده عم يخوفها من
2: بعد
1: الطلاق.
2: بعد ما حصل كل حاجة، هو فكرته انها ما تستفيدش مني. فمرة انا كنت بشتغل من البيت، فهي بتكلمني على الواتساب، فانا برد فبقولها انت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني ما احنا بنفس سيدني احنا الاثنين. فقالت لي لا انا بكلمك من لبنان وانا خلاص رجعت البلدي. وعايزه اقول لك شكرا على المساعده. وانا قلت لها انت مش راجعه تاني؟ قالت لي لا اصل انا اقامتي اتلغت.
1: هيك فهمها واقتنعت بهالشيء بدون ما تسال.
2: فقلت لها على فكره انت اقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب انا اعمل ايه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكره تحجزي ترجعي. قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي.
1: تقدر ترجعي؟
2: يا سنة إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدناه ولقيت شغله. بس فعلا في ناس بتتحكم
1: اكيد وبيصدقوا يعني لدرجه انه صدقته تركت البلد وراحت.
2: نعم. كتير كتير فيتناميز كتير بتقول لك هو قال لي ان انا مش حينفع اخذ سيتيزنشيب فخلاص انا يعني واقامتي اتلغت فانا حمشي انا والولاد. ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للDV للعنف الأسري. فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا. لأن لما يتلغي لما بييجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسرشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة.
1: نعم.
2: وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج. فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور بيبدو لي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش. فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع يعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بانه حصل تغيير كان المفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب ايفيدنس ان هي حصل عنف اسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
1: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على اخر لحظه. طيب كيف بيأثر العنف الاسري عاده على الحاله النفسيه والعاطفيه للضحايا برايك؟
2: سي انا دائما بتعامل مع العنف الاسري كانه حاله من كان مرض نفسي. لان ما بتبقيش في حالتك الطبيعيه. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف اول حاجه دائما انا باخدها على 3 مراحل الكوجنيتيف يعني التفكير. مثلا هم الحاجات البسيطه بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فانا بدي مثال بسيط جدا بس الكوجنيتيف هو تفكير الانسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
1: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
2: كل حاجه الخوف
1: عدم الثقه بالنفس
2: عدم الثقه بنفس يديلوز ذا سنس اوف سيلف يعني بقاش عندك احساس بنفسك.
1: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار انه يتكلموا بشيء.
2: لا وكمان يعني بتحس ان هي اغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم بيحسوا انها ما بتستحقش انها تتحب او انها تبقى سعيده. فده للاسف الحاله دي بتدمر الانسان لما الانسان يحس ان انا I don't deserve to be loved. هي بتاخدها باستحقاق يعني لان مع الشخص اللي انا اخترته ولا انا ارتبطت بيه او جوزي ما بيدينيش ده فاذا انا ما بستحقش. بياخدها على نفسهم بيلوموا نفسهم بيبقى في كنتيجه طبعا بتفقد ثقتها بنفسها.
1: نعم.
2: فبتبقى يعني مدمرة تماما
1: أو مثل ما حكيتي بالأول إنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة.
2: طبعا ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له وبتيجي تقولك لا هو بيحبني. عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف بنقول لها شوفي المراحل شوفي انت هنا. وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية جاليات كتير جدا اتعاملت مع يوكرينيز بنغلاديشي كوريين فيتناميز تشاينيز كلهم نفس الحاجة.
1: نعم.
2: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional فبتاخدها على انه لا هو بيحبني هو بيعمل كده لا او مثلا في مشكلة تانية انا هغيره. فكتير بسمع دي لا هو حيتغير هو وعدني ولا انا حساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزة اوجه رسالة للسيدة.
1: نعم.
2: لو سمحتوا لما بتخشي في علاقة مش دورك انك تعالجي الانسان ده لان احنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل او حتى تصرفاتنا هي اللي احنا تعلمناه واحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في اسره مش متكافئه او مش سويه او عنده مشكله نفسيه او حصل له تروما ايا كان اللي مر بيه في حياته مش دور الست انها
1: تعالج.
2: احنا we're not healers. تمام. انت لما بتخشي في علاقه انتوا 2 اخترتوا انكم تمشوا مشوار مع بعض فأنتي بتدي وبتاخدي في أخد وعطاء.
1: أكيد.
2: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان. محدش بيغير حد.
1: نعم.
2: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايز أتغير.
1: نعم.
2: فإحنا ما بنغيرش فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجوز لسبب.
1: نعم. أحيان حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد
2: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
1: يعني
2: نفسها.
1: معتمدة كليا على الرجل،
2: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
1: نعم.
2: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن إحنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
2: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست تسامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي إحنا
1: غير هيك. في كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
2: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
1: موجود
2: القرآن.
1: نعم مذكور.
2: نعم. بيحصل إن نعم. ناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract يعني اثنين تعاقدوا على حاجة.
1: نعم.
2: تعاقد في ممكن يخلص فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوه، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مشان ما يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت أنه ما تكون مثل أمها. ليلة تدلى ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت أنه من قصة من هون.
2: دي حاجة كويسة جدا. يعني أنا مش طبعا مش بشجع وأقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك اوبشنز وانت تختار.
1: نعم.
2: في اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي واعيه، درجه الوعي عندها اعلى. فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي.
1: نعم.
2: جيل صحيح وتنشئه صحيحه، والاحسن انا تفضل في علاقه كويسه مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
2: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيله بتنتقم.
1: صحيح.
2: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يدلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
2: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم.
2: طبعا دايما نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من من من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك، يعني
1: عم يتشرب هالشيء منه.
2: من 5 ل 14 هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلا طفل عايش من طفولته لغاية 14 ما يبقى adolescent في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا.
1: نعم.
2: يمكن طبعا.
1: نعم.
2: لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت في عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
2: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي normalize، بيبي حسنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأن فاكر أن ده الطريقة عشان أخذ اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية. فأكيد اللي تربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
1: شيء طبيعي. نعم.
2: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
1: نعم نعم فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
2: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع هيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
1: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
2: طبعا لأنك أصعب تروما هو الشايلدهود تروما، لأنك أنت للأسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فأنت بتكبري والحاجة جوه فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقة، مشاكل في كل حاجة، كل تعاملاته، ما عندوش social skills، ما ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لأن احنا أغلبنا ما تعودناش إن احنا نعمل مثلا reflection ولا meditation ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا متعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
1: تحمل.
2: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
1: نعم، علاقة سليمة 100%.
2: يعني كلنا عايزين ننور.
1: نعم. طيب انا اللي بستغرب فيه ياسمين انه لما بيكون الرجل هو ببيت في عنف وبيبقى معنف، هل انه عطول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجيه لما بيتزوج، ولا بيحاول انه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول انا ما بدي يكون هيك، انا بدي يكون علاقه سليمه؟
2: اوكي، الانسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو انسان مريض نفسيا، هو تعرض لحاجه، في childhood trauma، في مشاكل نفسيه كتير، فمش هو قرار ان انا شفت العنف وانا ضد العنف فانا هعمل علاقه مختلفه.
1: مش بارادته.
2: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسيا. الناس اللي بتتعالج نفسيا بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايما بننصح البنات دايما لو دخل في علاقة بصي على العيلة. لما تبص على الأسرة كأسرة، علاقة الراجل ده بوالده بوالدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط، فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه،
1: أكيد
2: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
1: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
2: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
1: I think
2: يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية، إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الجندر رولز. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد إنه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا، إن إحنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليين كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليين. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، أنت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب ولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية، دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشي مع بعض، وإنسان مختلف تماما، بطباع مختلفة تماما، بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني، أو عنده expectations، توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
1: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوب قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعيها وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
2: بس إحنا عشان نبقى صراحة مع بعض يعني للأسف أنا بقولها دايما
1: فقدنا هالشي؟
2: مش فقدناه بس إحنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني إحنا كمجتمعات يعني ما علمناش الإنسان يعرف نفسه مثلا، ما علمناش البنت تبقى قوية بنفسها،

0: سوية صحيحة.
1: نعم.
0: حلو. عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
1: نعم. يكون شخصيته ضعيفة.
0: عايز يمثل. طول الوقت. تخيل لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة، سواء الرجل سواء الست، وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت، ده مش بيت، مش راحة، فصعب جدا. فحلو ان احنا نبني شخصية الإنسان، سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
1: بشر. طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا، سواء كان ضحية او كمرتكب للعنف؟
0: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
1: نعم.
0: العيلة هي أول socialization، يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا
1: كتير.
0: ومسلسلاتنا.
1: نعم.
0: وبعدين الـ religious entities، يعني الدين،
1: توعية.
0: طبعا توعية، كل ده بيلعب دور، يعني هو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
1: نعم. ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور، أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين مين الشرع فبيمشوا بالشرع، فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
0: بصي، أكيد طبعا، أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية، نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، إزاي بنشوفها، من أنه زاوية بنشوفها، هو ده اللي بيهم.
1: نعم. يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
0: صحيح. فياريت تبقى في توعية دينية.
1: نعم.
0: أو تنشئة. نعم. دينية صحيحة.
1: نعم.
0: لله.
1: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى، هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف؟ وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
0: سؤال جميل جدا، يعني السؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي، دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها، ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير في العالم، وانا في دبي، وانا لما جيت أستراليا، ما فيش. لأن الإنسان، مش هقول ست أو سيدة أو راجل، الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور، عارف قيمة نفسه، لا يمكن يقبل بممارسات. فحصل عنف، يس ممكن يحصل مرة، لأن أنت مش متوقع الطرف تاني حيعمل إيه، بس حيوقفه عند حده، حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا إن احنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمة نفسها، لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة، عارف قيمة نفسك، أنت مين، أنت عايز إيه من الحياة دي. لكن مثلا لما بروح وكلم الستات مثلا، دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين، قولي أنا مثلا ليلى، أنا مريم، أنا أم، أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها، قولهم لا، أنت جواكي إيه، أنت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى فين قيمة
1: أقوياء
0: نفسنا، نعرف نوقف الحاجات دي.
1: أكيد. طيب، ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا بتجربة عنف أسري، وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة؟ أكيد
0: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لان الانسان لما، احنا قلنا قبل كده، الانسان لما بيتعرض لعنف اسري بيفقد نفسه، بيبقى كانه عنده حاله نفسيه mental health، فانت محتاجه دعم الاسره. للاسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الاسره هي اللي بتحط ضغط على الشخص انه طب ارجع للعلاقه، طب معلش، طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالاسره بدل ما تاخد موقف يعني مسنده وتاخد موقف
1: وتوعي،
0: تقوي الانسان وتوعي، ولو بتشوف حاجة بتشوف red flags، يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط. فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، but at least نكلم الإنسان، بص أنا شايفة في حاجات غلط، أنا شايفة، طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش

0: عايز أشوف بنتي لوحدها، لا أنا عايز أشوف بنتي سعيدة، نغير كلامنا.
1: نعم.
0: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
1: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول الأب أوعى يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا انه اصلاح الشيء.
0: لا بصي، يعني كل حاجه بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني
1: نعم.
0: لازم نبقى في توازن.
1: نعم.
0: حلوة قوي انه البنت يعني لما بتروح بيت جوزها الاب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس انه في سند، في ورايا حيطه، حد سند.
1: نعم.
0: ليها حاجه حلوه جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون احنا في الاخر ما انت يومنشند كل الحاجات اللي في ديننا الجميله، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
1: أكيد.
0: فلما أقعد مع بنتي وفاهمها أقول، طب دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجة يتحلوا بين الزوج والزوجة، ما فيش داعي ندخل الأسر.
1: نعم.
0: كل ما بندخل الأسر مشكلة بتكبر.
1: نعم.
0: فالأحسن إنهم يحلوها مع بعض، والتوعية طبعا حاجة مهمة جدا.
1: طيب شو هي بعض الأساليب الفعالة اللي يمكن تساعد على الوقاية من العنف الأسري قبل ما يصير؟
0: يعني الأم ليها دور مهم جدا جدا جدا، حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم. وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
1: نعم.
0: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا. إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش وردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي إحنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح وحشتيني، إنتي جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدقة.
1: نعم.
0: صح، حلوة.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: بتعمل مفعول سحري قوي قوي.
1: نعم. ما في احيان قد يجيكم حالي انه الرجل هو المعنف مثلا؟
0: بوزي بيحصل طبعا كتير. خليني اقول حاجه، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي، فيس في بيحصل كتير في المجتمع الاسترالي، في عنف جسدي من ستات قويه او مستقويه، فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج او على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة، نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، اول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
1: أولادك عملوا وصار معنا هيك واجت الدفعات
0: ومش عارفة إيه. وستات كتير بتعمل كده. طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة، يعني فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع السي آي اي، انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما بيفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم، يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
1: على طول
0: وانت،
1: هي او هو
0: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعه لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاك مي. فالافضل ان انا دايما في طريقه حلوه بنعلمها، اتكلم على your emotions، لان دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي انا زعلت، يبقى انت فعلا زعلانه، انا خفت، يبقى انت فعلا خايفه، انا حزنت، حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها، لأنه مخهم عقلاني، غير إحنا مخنا emotional شوية، يقولك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص ابتدت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية.
1: أكيد.
0: دول
1: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة، إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش بنحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر، بتقعد في عصبية. صحيح. او اذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالامر بيرحل كل شيء،
0: كل الانرجي دي اللي في الغضب. اقعد شويه، اتمشى شويه، اشرب
1: يروح
0: مية.
1: يتوضى، يغسل بالماء،
0: يعني اي تصرف يتوضى يصلي، ده احسن حاجه. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان ويقوم بيغير المود بتاعك وتقدري تتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصيه. فمثلا حصل موقف، اوكي، ما بتديش انت وانت عشان انت اناني وانت مفكرش في نفسك، فكده انا هاجمتك انت كشخص، ما هاجمتش الوضع. ممكن اقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على السيتويشن بدل ما كلمنا على اشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
1: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
0: وحلوة
1: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك، وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
0: أوكي، حدي إكزامبل. أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سمع الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسمي، ممكن أدي بس العنوان وعادي، والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكالي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال للمال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة. فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف، لأن لما يجي شخص معنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف، بتديهم options أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، لأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
1: نعم.
0: فالضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يعني ديوم تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجودة عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان لما كنا بنروح مع ضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence، فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس، البوليس بياخدوا بيها وتثبتي بيها العنف. بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين، مثلا لو هعمل مذكره هكتب بلاش التليفون، او احط كود للتليفون، او ميك شور ان انا يعني مش واضحه مش باينه. حتى لما اعمل Empower Me app يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس، تبقى مشكله.
1: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجه انه تسكت وتدلع اعطيه؟
0: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا.
1: نعم.
0: فهي بتبقى مش عايزة تبانها فاشلة، عارفة انها ما تقدرش تبقى يعني dependent، يعني هو بيعمل كل حاجة وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. فاسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
1: حتى احيان قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
0: كتير بيحصل كتير للأسف.
1: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
0: عشان كده احنا بنتكلم مرات، بيقولنا دايما بنقول لهم it's confidential، يعني ما فيش حاجة هتطلع برا.
1: سرية
0: حتكون. ان انت تعالي بس تكلمي، ما بندخلش البوليس، ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم options، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى فيه طبعا threat بالأسلحة او حاجة بتبقى، او اقتلك او حاجة، بحاجة كبيرة. فبنتكلم مرات بيبقى اقل، انا هاخد الولاد. مرات بيفهمهم السيستم غلط، فالناس بتخلط كتير ما بين domestic violence و child protection. دول الاثنين ما لهمش علاقة ببعض.
1: اخت ياسمين، شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم اعمق لهي القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
1: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
0: إن شاء الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930, and together we can make our station great.

الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة، أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعة مباركة عليكم جميعا. نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم في هذا الصباح، في هذا اليوم المبارك، صباح هذا اليوم المبارك الجمعة.

0: ودائما مستمعينا الكرام نحمد الله تعالى على النعم التي أنعم بها علينا، ونبدأ معكم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه.
1: والكرم عنده لقيته، عنده لقيته.
0: اليوم الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، 22 من شهر مايو أيار للعام 2026. نحييكم مستمعينا الكرام ونسأل الله تعالى دائما أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفرج كربات المكروبين، وأن يرفع عن إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء. اللهم فرج الكروب يا أرحم الراحمين يا الله.

نعم مستمعينا الكرام، نحن في هذه الأيام الفضيلة، الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي وردت فيها أحاديث كثيرة في فضلها، وورد فيها الحث، ورد في هذه الأحاديث الحث على فعل الطاعات والإكثار من فعل الخيرات في هذه الأيام التي تضاعف فيها الأجور. فدائما نذكركم في كل يوم، نذكركم إن شاء الله، نذكر أنفسنا أولا، ونذكركم بأن نكثر من الطاعات في هذه الأيام المباركة.

نعم مستمعينا الكرام، ما أجملها أن تجتمع الفضائل مع الفضائل، فضائل على فضائل. فاليوم هو اليوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع، ونحن في هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة، فما أحلاها وما أجملها من أوقات فيها خيرات وبركات عظيمة، ولكن طوبى لمن اغتنمها واغترف من أبواب الخيرات والحسنات في هذه الساعات المباركات. فاليوم الجمعة أكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، وأكثر أيضا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فكما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة أن نكثر من هذه الكلمات الطيبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين.

وكل يوم في من هذه الأيام مستمعينا الكرام إن شاء الله نذكركم ببعض الأحاديث التي وردت في فضلها في فضل هذه الأيام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة. فهذه هي الأيام الأوائل التي نحن فيها، وكما تعلمون أن أفضلها هو التاسع من هذا الشهر، وهو يوم عرفة، أفضل أيام العام على الإطلاق.

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، من خير يعمله في عشر الأضحى. نعم مستمعينا الكرام، نعيد هذا الحديث على مسامعكم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فهذا يعني الحديث بدلنا على أشياء عظيمة، أنه الإنسان يبادر لفعل هذه الخيرات أو لفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة. وفقنا الله وإياكم للعمل فيها، للعمل الصالح فيها، وتقبل الله منا ومنكم، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. من حي مستمعينا، يبدو أنه كان عنا اتصالات أظن فأدنا الاتصال، فنعتذر ونتمنى عليكم ترجعوا تعودوا الاتصال فينا، ومنقول جمعة مباركة للجميع، وطيب الله أوقاتكم بكل خير أحبابنا الكرام.

كمان مستمعينا الكرام نسر بسماع هذه الأناشيد الجميلة، ولا سيما الذي بذكرنا بالحج ونذكر حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، اللهم آمين.

نذكركم مستمعينا الكرام برقم الهاتف للمشاركة معنا بفترة الخدمات 970-7274-779-7247 وكمان نعطيكم فكرة كالمعتاد عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، كمان إذا في شيء متعلق بأخبار السير، ونعطيكم فكرة سريعة عن أحوال الطقس إن شاء الله تعالى.

بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.5، أظن نفس الشيء كان السعر يوم أمس بمثل هذا الوقت، إذن 71.5 71.5 مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز على صعيد حركة السير حاليا، دائما نتمنى لكم السلامة. يعني فينا نذكر أنه كان في أزمة سير ببرايتون لساندز بسبب تراك متعطل، ولكن كان يعني منذ حوالي 2:30 وبقي يعني أزمة السير بقيت كمان لحوالي 9:30 كان آخر شيء وردنا أنه في أزمة سير ببرايتون لساندز بريزيدنت أفنيو باتجاه دي جراند باريد، ولين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الشرقي وهي ليفت تيرن لين، وهالشي سبب أزمة سير قوية كما ذكرنا. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم بشكل عام، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خلال النهار أو يعني مطلع النهار فينا نقول، وإن شاء الله تعالى بيكون نسبة هطول الأمطار خلال النهار أقل، هذا بمدينة سيدني. أما درجات الحرارة بتوصل بأقصاها ل 21 درجة حاليا، حوالي 16 درجة مئوية. بالنسبة

منتابع معكم أحبابنا الكرام وفترة الخدمات على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وعم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 9707-274-707-9707-2747. كمان في عنا اتصال مع فترة الخدمات على 9707-2747. نستقبل هالاتصال. ألو، إذا عنا اتصال. ألو، ما في عنا صوت، من جرب الاتصال الآخر. ألو، ما في صوت، نعتذر، لربما يمكن في خطأ بالتحويل، ولكن ننتظر كمان استقبال مزيد من الاتصالات على 9707-2747-9707-2747. من الأشياء اللي كانت وردت سابقا أحبابنا الكرام، كان في تريد ميل حجم وسط معروضة للبيع مثل جديدة، اسمها لايف فيتنس تريد ميل فور سيل $100. وكمان في كان الأخت عرضت 3 بوستا سيتس للبيع، يعني من 4 سنوات وما فوق، ومثل جديد $40 الواحد. وكمان في شاشات كمبيوتر معروضين للبيع، 6 شاشات، في منهم برين نيو معروضين ب $100 الوحدة، عفوا ب $100 كلهم، نعتذر، $100 كلياتهم معروضين. وكمان يبدو في عنا مزيد من الاتصالات، بنحاول كمان إن شاء الله تعالى نستقبل هالاتصالات على الهواء. وقبل ما ناخد الاتصال، في عنا الأخ اللي ذكر أنه أول، إذا في مطلوب ويل تشير يكون مستعمل، إذا حدا عنده ويل تشير مستعمل للبيع، الرقم 0434-633-262. كمان كان في معروض للبيع، أو حنستقبل هذا الاتصال، معلش نأخذ الاتصال لأنه صار الاتصالات جاهزين، وبعدين بنرجع كمان لبعض الأشياء اللي وردتنا. وكمان عم نستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على 0410-830-930. نستقبل هالاتصال على الهواء. ألو، إذن في عنا اتصال. ألو، لكن بنعتذر، ظاهر المشكلة من عنا، فنرجع كمان نحاول مرة تانية. ألو، طيب، لكن بدنا نعتذر من مستمعينا الكرام، خلي المشاركات اليوم من خلال الواتساب أو من خلال الواتساب يعني أو تحت الهواء لربما، فتحياتنا للجميع، ما بعرف شو اللي صاير، بتعرفوا أحيانا.

فجأة بيصير هيك بالتكنولوجي، بتكون أحيان شغلات بسيطة ولكن ما عم نقدر نسمع الصوت غريب. فإن شاء الله تعالى بيتم العمل على إذا تم إصلاحه كمان قبل ما نختم الفترة إن شاء الله بنستقبل اتصالاتكم، وبيسعدنا نسمع أصواتكم مستمعينا الكرام. تحية للجميع.

كمان منتابع معكم مستمعينا الكرام. في الأخت الكريمة ذكرت أنه عندها سجادتين معروضين للبيع، وفي كمان براد اللي هو الفريج وطاولة سفرة طاولة طعام مع 6 كراسي. يلي بهمه الأمر يتصل على الرقم 0432-636-030. So as I was just mentioned, she has two carpets for sale and a fridge, also a dining table with 6 chairs in Chester Hill area. The phone number is 0432-636-030. 0432-636-030.

أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة في غرفة بشيرينغ هاوس معروضة للإيجار بمنطقة سميثفيلد، $250 بالأسبوع، يعني طالبين حدا يكون يعني عنده الصفات الجيدة ليكون يقدر يعيش مع أشخاص بالبيت بشيرينغ هاوس، يكون يعني شخص ملتزم ويكون مهذب يعني كما طلبوا بالرسالة. غرفة بشيرينغ هاوس بمنطقة سميثفيلد $250 بالأسبوع، ورقم 0468-425-276 0468-425-276. So as we received this message, there is a room for rent in a sharing house in Smithfield, $250 per week, and the phone number is 0468-425-276. 7-6.

0: أحبابنا الكرام، صارت الساعة 9:59 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. ثواني قليلة وبتفصلنا عن موعد الأخبار. برجع بذكر ببرايتون لسينز بريزيدنت أفينيو أبروتشينج ذا جراند باريد في تراك بريك داون، هيفي ترافيك كونديشنز، وان اوف تو ايست باوند لينز از كلوزد، ليفت تيرن لين، وفي أزمة سير، هيفي ترافيك از وي منشن، في أزمة سير بالمكان المذكور. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام، وعلى أمل أن نلقاكم. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ولا تنسونا من دعواتكم الصالحة، ولا تنسوا أن تكثروا من ذكر الله تعالى من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، وكمان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا اليوم المبارك الفضيل يوم الجمعة، والذي هو ضمن الأيام الفاضلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وعلى أمل أن نلقاكم. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. من استوديو الأخبار في تو أم أف أم، أقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

تحية لكم. أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لناشطي أسطول غزة. وأظهر الفيديو محتجزين مقيدي الأيدي يجبرون على الجثو على الأرض، فيما ظهر بن غفير يلوح بعلم دولته ويردد شعارات مستفزة. كما أظهرت المشاهد عناصر أمن يدفعون ناشطة أرضا بعد هتافها في فلسطين حرة. وفي هذا الشأن قالت وونغ إن المشاهد صادمة وغير مقبولة، مؤكدة أن كامبرا تدين تصرفات بن غفير، وأنها طلبت من السفير الأسترالي في الدولة العبرية التأكد من عدم تعرض الأستراليين المحتجزين لسوء المعاملة. كما أثار الفيديو انتقادات في الداخل الإسرائيلي، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تعامل بن غفير مع النشطاء لا ينسجم مع قيم الدولة وفق تعبيره. رفضت المفوضية الأسترالية للانتخابات طلب جماعة نازية جديدة للتسجيل كحزب سياسي وسط تحد قانوني تستعد الجماعة لرفعه أمام المحكمة. وتعرف الجماعة باسم حزب أستراليا البيضاء، وهي نفسها شبكة الاشتراكيين القوميين التي صنفها وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مؤخرا جماعة كراهية. من جانبه قال زعيم الجماعة إنه قدم طعنا دستوريا أمام المحكمة العليا لإلغاء القوانين الجديدة التي تجعل دعم الجماعة أو الانتماء إليها غير قانوني. هذا وأوضحت المفوضية أن الطلب رفض لأن الجماعة أخفت أسماء أعضائها، وهو ما يخالف متطلبات التسجيل الحزبي التي تقتضي إتاحة بيانات الأعضاء للتحقق منها. وأكدت المفوضية أنه غير متاح اتخاذ قرار رسمي نهائي قبل انتهاء إجراءات الانتخابات الفرعية في دائرة فرر في يوليو تموز المقبل.